0: من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ حسين يوسف القرناوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة النور، يتلو القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النور، تلاها القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة.

0: ليلة فيها الترتيل المبارك يبدأ من الآية 46 من سورة الرحمن وحتى ختام سورة الحديد بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية والشيخ عبد السميع بيومي.
1: تبارك الله.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. استمعتم إلى هذه التواشيح الدينية بصوت الشيخ عبد السميع بيومي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل مسعد الجهري.

عصاه ويمهل البغاة، ومن تاب منهم قبل وأثيب، من توكل عليه كفاه، ومن التجأ إليه فالفرج قريب، من اعتصم به فهو مولاه، ومن ارتجاه مخلصا لا يخيب، من شكر عطاءه نماه، ومن تواضع له نجا من التعذيب. والصلاة والسلام على عبده وحبيبه المقرب والحبيب، خلقه نعمة ومبعثه رحمة، وشمس سنته لا تغيب، نوره يخطف الأبصار، ومسجده علم ومزار، وأنفاسه مسك وطيب. من سلم عليه رد عليه السلام، ومن صلى عليه فهو من الجنة قريب، من رآه في المنام فقد رآه، ومن بايعه فقد بايع الله، ومن دعا عند قبره أجيب. قل للحبيب بأنني أهواه، وأذوب شوقا إن أتى ذكراه، فمتى سيحملني الحنين لطيبة لأزور من صلى عليه الله. تبارك الله، ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه. الشمس تخجل من أنوار طلعته، بدر جميع الورى في حسنه تاه، حارت عقول الورى في فهم معناه. يا قلب، أنت بحب المصطفى وله، وحبه إن سرى في القلب زكاه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث لقاء الفجر، وخير مستفتح دائما القرآن الكريم. فيا قارئ القرآن، ما أحلاك تلك المعاني عطرت دنياك، من يا ترى قرأ الكتاب مجودا، يجدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول سورة، سبعا مثاني لا نظير لذاك، والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن، تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه، والله جل جلاله زكاك. فضيلة الشيخ نصر أبو الجلاجل يستهل لقاء الفجر من الآية 82 من سورة النمل.

نص حكيم فصلت آياته تشفى به الأرواح والأجساد، عجز اللسان عن البيان بفضله لم يحصه عد ولا عداد، وملائك الرحمن تنزل رحمة حين القراءة ما لها أعداد. يا رب متعنا بسر حروفه واجعله يا رحمن زاد معادي. كنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي النمل والقصص، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل في بداية نقلنا لصلاة الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، وهذه الآية الكريمة تحمل أمرين ونهيين وبشارتين، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أسأل الله أن يحفظنا بالقرآن، وأن يجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصة، ومن النار مخلصة. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا بالقرآن الظلل، وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. جعلنا اللهم بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن، وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلى مزيد من الابتهال والدعاء نبقى مع الشيخ معوض مصطفى الفشني.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ معوض مصطفى الفشني لصلاة الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقبل الأذان قدم فاصلاً من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان، الحلم من أعظم الأخلاق الإيمانية، وإلى ذلك وقعت الإشارة إليه في القرآن الكريم في قوله تعالى في وصف المتقين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. ومن الوسائل المعينة على التحلي بهذا الخلق البعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإذا الغضب يجمع الشر كله. أيضا من أسباب التوصل إلى الحلم السكوت عند الغضب، فإذا غضب أحدكم فليسكت، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تغير وضعك الذي أنت عليه وأنت غاضب. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وأن يجاهد النفس على التحلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وتالإيمان والإسلام، أرى إخوانكم هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن الكريم، ليقام بعد ذلك إلى الصلاة، ويؤمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ سمير زيدان فرج من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. حتى ذلك الحين نبقى في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك عنها، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة الشيخ نصر أبو الجلاجل، وكان معنا مبتهلا الشيخ معوض مصطفى الفشني، وأمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ سمير زيدان فرج من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية، مهندس حسن صفوت، مهندس حسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، راني عبد الباسط، لبيب عبد الهادي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد، حنفي محمود، أحمد صبيح. ولكم تحيات الزميل محمد حمادة عطية من التخطيط الديني، وتحيات مسعد الجهري، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأحد الموافق للرابع من شهر صفر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع عشر من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 46 من سورة الرحمن وحتى ختام سورة الحديد، على مدى نصف الساعة التالية يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 46 من سورة الرحمن وحتى ختام سورة الحديد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:06، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح، فانهضوا بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس، تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ صلاح عمار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة من قصار السور، يتلوها القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الصبر. صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من قصار السور، تلاها القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: يؤكد هذا الحديث الشريف على ضرورة اغتنام الفرص الممنوحة للمسلم قبل أن تضيع منه، فلا ينال إلا الحسرة والندم. وأهم الفرص المتاحة للمسلم في حياته حياته نفسها، فحياة الإنسان ما هي إلا مجموعة أيام وأعوام، وكذلك شبابه، فكلاهما أمر غير دائم ولا مضمون للأبد، وكذلك فراغ الإنسان من العمل في أوقاته. فمن لم يغتنم هذه الأوقات في حياته وشبابه وفراغه فهو إنسان عاص لله ورسوله. كما ينبغي على المسلم أن يحافظ على نعمة الله فيما حباه به من صحة وعافية، وهي أغلى شيء في الحياة، ليستغلها فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المطففين، يتلو القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
0: أعوذ بالله من الشيطان.

0: القارئ الشيخ أحمد محمد عامر تلامذة تيسر من سورة المطففين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. من سورة القصص يتلو القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان

0: كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. سبحانك
1: سبحان ربي لم يلد

الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم. وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله العلي الأعلى الوهاب. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت علينا التمام 6 من صباح الأحد في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم حتى 8. مهندس الصوت شحاتة عبد العظيم، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من أول سورة المجادلة وحتى الآن 9 من سورة الممتحنة، برواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟

0: برواية حفص عن عاصم: ومن أول سورة المجادلة وحتى الآية التاسعة من سورة الممتحنة رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الساعة الآن 6:30 من صباح الأحد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد ألف، يقول في رسالته: كثيرا ما أحب أن أكون غنيا وصاحب مال كثير في الدنيا، وهذا تمني مني يلازمني خلال هذه الأيام، أرجو بيان حكم ذلك والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن التمني هو تعلق القلب بحصول أمر في المستقبل. إذا كان هذا التعلق بعرض من أعراض الدنيا، رغبة في التكثر بالمال والسعة فيه حتى يكون له شأن في الدنيا من سمعة عالية وصوت مسموع وجاه عريض بين الناس، فهذا التمني منهي عنه شرعا لدى جمهور العلماء، مستدلين بما حدث ممن تمنى أن يكون له مثل مال قارون فيتزين مما تزين به قارون. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ثم كانت النهاية بعد أن خسف بقارون وماله، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الآية الكريمة. أما إذا كان التمني للمال أو المنصب ليعف به نفسه وليصل به رحمه وليساعد به أهل الحاجة من الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل فلا بأس به، وذلك للحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. أخرجه أحمد والترمذي. ولكن على الإنسان أن يخشى تقلب القلوب وتغير الأحوال ولعب الشيطان بصاحب المال، فيكون حاله كما قال الحسن البصري: لا يتمنين أحدكم المال وما يدريه لعل هلاكه فيه. ومصداق ذلك قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولذلك نقول للسائل الكريم: الأفضل أن يرضى المسلم بما قسمه الله عز وجل له، وأن يطلب من الله عز وجل الستر والعفاف والتوفيق في العمل الذي يقربه من الجنة ويباعده من النار.
4: فضيلة الدكتور، لو أنه طلب الدنيا حلالا وأنه سوف يتصرف في هذا المال كما تفضلتم، يعني في الإنفاق في سبيل الله والإنفاق على الفقراء والمساكين وفي أعمال الخير إلى غير ذلك، فهل في هذا شيء؟
3: ليس في هذا شيء، لأن هذا هو أمر مباح شرعا، له أن يطلب من الله عز وجل أن يزيد في ماله وأن يبارك له في ماله إذا كانت نيته أن يساعد ذوي الحاجات وأن يساعد الأرامل والمساكين، بل هو يؤجر على ذلك. المرء يعني على نيته، إنما الأعمال بالنيات، إذا كانت نيته صادقة في أنه يتضرع إلى الله عز وجل أن يكون ذا مال وأن يكون ذا بنين وأن يسخر هذه النعم في طاعة الله عز وجل ورعاية لحاجة الضعفاء، فهو عمل طيب يؤجر عليه إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام صاد تقول في رسالتها: ما المراد بالزواج الصحيح شرعا والذي تترتب عليه آثاره الشرعية من وجوب النفقة وثبوت النسب والميراث إلى غير ذلك من الأحكام؟ نرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأقول وبالله التوفيق. أعلمي أختي السائلة بارك الله فيك أن الزواج في الإسلام عقد قولي بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية، شأنه كشأن سائر العقود التي تصح بتوفر شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. فالزواج الصحيح شرعا هو المستوفي الأركان والشروط من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهو الزواج الصحيح المكتمل الأركان ديانة أمام الله تعالى، وتترتب عليه آثاره كالمهر والنسب، مع وجوب تقييده وتوثيقه في المحاكم ضمانا للحقوق وحفظا للأعراض من الضياع. ومن حكمة الله تعالى أنه ما حرم الزنا إلا وقد سهل أمر الزواج وجعل في الحلال غنية عن الحرام. فإذا تم عقد الزواج مستكملا لأركانه من الصيغة، أي الإيجاب والقبول والعاقدين والشاهدين وولي للمرأة عند جمهور الفقهاء، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي عليه الفتوى والقضاء والذي لا يرى أن الولي ركن من أركان عقد النكاح، إلا أنه يشترط رشاد المرأة وكفاءة الزوج وثبوت مهر المثل على الأقل. ورغم ذلك أقول إن غاب التوثيق الذي يضمن الحقوق ويمنع الجحود في زماننا، فإن القضاء الشرعي المعاصرة تطبيقا للقانون في مصر اشترط التوثيق لسماع دعوى الزوجية ولم يشترطه لصحة الزوجية ذاتها، فرفض سماع دعاوى الزوجية في هذا النوع إلا بتوثيق رسمي، منعا للفساد من ضياع للحقوق، حيث يصعب على الزوجة إثبات نسب الأطفال في حال حدوث إنكار للزواج، كما أنه لا يحق للأبناء استخراج شهادات الميلاد بسهولة دون إجراءات إثبات نسب، مما قد يحرمهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية، كما أن الزواج غير الموثق يصعب المطالبة بحقوق الزوجة المادية كالمؤخر والنفقة والسكن.

0: الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النجم، يتلو القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أبكى.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان طاعة الله عز وجل هي ثمرة الإيمان، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى. وبعد، فإن الطاعة لله تعالى تعني الامتثال للمأمور به والامتناع عن المحظور، وأساس ذلك أيها المستمع الكريم هو الإيمان بالله الغفور. قال أعرابي لمحمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: ما كنت لأعبد من لم أره. قال: كيف رأيته؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، لكن رأته القلوب بحقيقة الإيمان. لا يدرك بالحواس ولا يشبه الناس، معروف بالآيات، منعوت بالعلامات، لا يجور في المقضيات. ذلكم الله، لا إله إلا هو، رب الأرض والسماوات. فقال الأعرابي: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالإيمان الذي يثمر الطاعة هو الإيمان الذي خالطت بشاشته القلوب، بل امتلأت به القلوب حتى جرى مع الدم في العروق. ومن نماذج ذلك الإيمان الصديق أبو بكر، ذلكم الذي قال عنه صانع الإيمان المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أخوة الإسلام أفضل. ولقد أثمر إيمان أبي بكر أيما إثمار، حتى أنفق ماله كله في سبيل الله تعالى ابتغاء وجه ربه الأعلى. وحين سأله المصطفى صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ومن أمتع ما قرأت عنه ما ذكره القرطبي في تفسيره عن ابن عمر عند قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، من سورة الحديد. قال أي ابن عمر: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خللها في صدره بخلال، أي رقعها. فنزل جبريل فقال: يا نبي الله، ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال؟ فقال: قد أنفق علي ماله قبل الفتح. قال: فإن الله يقول لك: اقرأ على أبي بكر السلام وقل له: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر: أأسخط على ربي؟ إني عن ربي لراض، إني عن ربي لراض، إني عن ربي لراض. قال: فإن الله يقول لك: قد رضيت عنك كما أنت عني راض. فبكى أبو بكر. فقال جبريل عليه السلام: والذي بعثك يا محمد بالحق، لقد تخللت حملة العرش بالعبي منذ تخلل صاحبك هذا بالعباءة. يقول القرطبي: ولهذا قدمته الصحابة على أنفسهم وأقروا له بالتقدم والسبق. أيها المستمع الكريم، لئن كان الإيمان بالله تعالى ثمرته الطاعة لله تعالى، إن أركان هذا الإيمان هي العلم بالله والخوف من الله والرجاء في الله والمراقبة لله. هذا وبالله التوفيق.
1: تحت عنوان طاعة الله عز وجل هي ثمرة الإيمان، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
5: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 7 PM في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة يونس.

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة يونس، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله فيقول: يا فلان، قد عملت البارحة كذا وكذا، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. الحديث رواه الإمام مسلم، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى شرح لهذا الحديث الشريف من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موطنا من أشد مواطن العيب في الإنسان، وهو الاستخفاف بالذنب والإتيان به دون مبالاة، بل تستبد بالمذنب الوقاحة إلى حد يضاعف فيه الذنب، حيث لا يكتفي بارتكابه بل يتحدث به ويجاهر. والمجاهر هو من أظهر المعصية وتحدث بالخطيئة دون مداراة أو تحرج. وقد جاء التعبير في الحديث بلفظ المجاهرين، وهذه صيغة المفاعلة التي تقتضي المشاركة بين اثنين، وهي ليست على بابها، ولا يترتب الجزاء المنصوص عليه في الحديث على اشتراك اثنين، وإنما يكفي مجرد الإعلان بالمعصية من الشخص وحده. ولكنه آثر التعبير بتلك الصيغة التي تفيد اشتراك الطرفين مبالغة في مادة الفعل، ومعناه فإن المجاهر يدعو إلى الرذيلة بلسان حاله، حيث يتأثر به غيره وتسري عدواه في المجتمع. ومن أجل ذلك استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من العفو الذي شمل جميع الأمة في قوله: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وهكذا نرى خطورة المجاهرة بالمعصية، وهذا العفو لغير المجاهر إنما هو مقيد بما إذا تاب إلى الله تعالى مستشعرا خطأه مقلعا عنه. أما إذا تكرر العصيان منه فلا يدخل في نطاق هذا العفو مهما خفيت معصيته واستترت. وليس في الحديث ما يوهم إتيان المعاصي دون حرج ما دام الإنسان غير مجاهر، بل إن الحديث يقاوم ما يدعيه وما يدعو إليه البعض، ويسجل عليهم هذا الجرم الشنيع حتى يتركوه وحتى لا يقع فيه سواهم حين يعلم مغبة أمره وسوء عاقبته. ويوضح في الوقت نفسه شمول رحمة الله تعالى للتوابين غير المجاهرين. روي أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ والنجوى هنا هي ما يكون بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده المؤمن يوم القيامة. كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. رواه البخاري في صحيح. وأما المجاهر فلم يكن أهلا لفضل ربه لاستهتاره وعدم مبالاته وتمرده على نعم الله تعالى وتجرؤه، فعمل على إشاعة الفاحشة بين المسلمين. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ويدخل في نطاق هذا الذنب أيضا ما إذا تحدث عن أمر حلال مما لا يصح الحديث فيه ولا إعلانه بين الناس، كالأمور التي تجري بين الرجل وزوجته من أحوال المعاشرة الزوجية، وقد يترتب على مثل ذلك من المفاسد ما لا تحمد عقباه. كما أن المسلم مطالب أيضا بستر عورة أخيه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودا. وهذا لا يمنع النصح له وإرشاده إلى طريق الصواب. وهكذا نرى من ثنايا الحديث رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث عمل على تجنبها من الوقوع في الشر أو التردي في وحل المعصية. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة. حتى نلتقي ودائما على خير، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على محمد وعلى وسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من العبادات الجليلة أن يكون الإنسان محبا للخير، وأفضل الخير أن يحب الإنسان للناس ما يحبه لنفسه، فحب الخير للغير جهاد ومجاهدة للنفس، وحب الخير للغير لا تقدر عليه كل النفوس، لأن حب الخير للغير ثقة وقوة ورحمة واحترام للإنسانية وأثر في قلوب الناس. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حب الخير للغير: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وسلامة الصدر أن تكون محبا للخير وتتمناه لغيرك، فتمني الخير للغير لا ينقص من رزقك شيء. تمني الخير للغير يدل على سلامة صدرك، فإذا تمنيت الخير لغيرك أتاك الخير. قالوا: أصلح ما بداخلك يصلح الله ما بعلانيتك. وحب الخير للغير يجعل القلب معمور بالإيمان وبالمودة وبالمحبة، وحب الخير لأخيك لا يقتصر على المنافع المادية فحسب، بل يتعدى لأن تسأل الله الهداية لمن تحب، ولأن تدعو لغيرك بالرزق الواسع والنعمة والصحة. فكما تمنيت لأخيك دوام الصحة، سيديم الله عليك صحتك وبركتك. وإذا رأيت نعمة عند أحد فقل: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.

الذي نشعر به بدون سبب. فبعض الأشخاص في حياتك وجودهم سلام، فكن ذا قلب سليم وأحب الخير للناس يأتيك الخير. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، واجعلنا ممن يحبون الخير لغيرهم، وارزقنا الخير كله يا رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، لا يتمنى الخير لغيره سوى الشخص السوي. حب الخير للغير علامة نقاء القلب. من تمنى الخير لغيره أتاه الله من فضله ورضي عنه. تمنى الخير لغيرك فعساه يأتيك مضاعفا من قبل الله. الحب الذي بداخلك لأخيك المسلم سيعود لك يوما. تمنى الخير لغيرك تكن أكثر الناس صفاء وودا. حب الخير للناس علامة على الرضا والحب. تمني الخير للآخرين سعادة تعود عليك بالنفع. لا تحقد على أحد، وتمنى الخير لغيرك تكن أكثر الناس سعادة. سعدنا بصحبة حضراتكم طوال الساعات الماضية، مهندس الصوت شحاته عبد العظيم، ولكم تحياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول نور الله تعالى المادي والروحي، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول تنوير العقول وإخراجها من الظلمات إلى النور، وذلك من خلال الآيات الأولى من سورة النجم، من قول الحق عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. وانتهينا إلى ذكر الخلاف أو تحقيق الخلاف الذي عابه علينا المستشرقون بأن هنا نفى الضلال عن رسول الله، وهناك ألم يجدك ويتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، وأن الجهة من فكة وفكنا الحكم. ولكن قلنا أن بتاع جماعة التنوير تلتقط هذه الهمسات اللي موجودة في الإسلام على الإسلام في القلب وتنشرها لنا بالعربية. هم بيقولوها يمكن ما حدش يشوفها، انما هم بيجوا هنا بالعربي وسموهم جماعه التنوير، يعني التنوير يعني اللي بيجيبوا الايه، تنوير الافكار. نقول لهم كنتوا هاتوا تنوير الدنيا الاول قبل ما تيجوا تنوير الافكار. ربنا جاب تنوير الدنيا، ونوركم له معاطب كتيره، نوركم مكلف. طب انقلوا لنا انوار الفكر مش انوار التعمير. انتوا بتنقلوا لنا مش انوار التعمير، انتوا بتنقلوا لنا الافكار التدمير. لكن انقلوا بقى المساله الى ايه؟ نوروا الناس في الأمور المادية اللي تنقصني، نوروا الناس في المهندس اللي يروح يجيب لنا حاجة كويسة كده تنفعنا، الكيماوي اللي يروح يجيب لنا حاجة تنفعنا، للطبيب اللي ينفع لنا حاجة تنفعنا، للآلات اللي بنستوردها كله، وبدل ما بناخد منهم نجيب ناس يعلمونا ازاي نعمل التلفزيون، ونتعلم ازاي نعمل الثلاجة. نوروا الناس في هذه المسائل، نوروا الناس في انهم يعلمونا وسائل الحفر للترع والمصارف زي ما بنفحر تشك دلوقتي اهو. نوروا الناس في مسائل الانفاق اللي بيعملوها دي، نوروا الناس في المسائل دي، انما تنوروها في القيم شيلوا عنكم، لان ربنا تكفل عنكم بالقيم. روحوا اعملوا التنوين في مساله الايه اللي لها ايه، شيء مادي ينفعنا، ما يخليناش عاله على مين. استعمروا الارض واستصلحوها ازاي، نستصلحها ازاي عشان لما نستصلحها ونشوف الري بالتنقيط مش عملوا لنا حاجه نافعه. وجملونا عملونا بالرش، كان الاول الري بالايه، بالغمر، بياخد ميه قد ايه علشان يعمل كده، انما دلوقتي بتنقط النقطه بس عند جدر البتاع ده، يبقى ترشيد اللي تستعمل الماء ولا لا. وفي الرش يجيبوها من فوق يرشوها كده وبتاع وحاجات زي دي، اولا بها فايدتين اتنين. الفايده الاولى انها بتغسل ورق الشجر، لما تغسل ورق الشجر من التراب والرمل بتفتح منافذه، لان الشجر ده الورق في الشجر هو رئه الشجر، زي ما اللي هي رئه الشجر له رئه بيتنفس فيه، الشجر له رئه. ولذلك ربنا لما ادانا مثل ايود احدكم ان تكون له جنه بربوه، مش كده؟ جنه بربوه يعني حاجه عاليه قوي. طيب والاتت اكلها هذا فين، تيجي منين؟ ما دام ربوه ما بتسخش الا بالمطر، لما المطر ينزل عليها يبقى ايه؟ يغسلها، لما يغسلها الورق بتاعه يبقى الرئه نظيفه، تاخد الهواء وتستنسخه وتعمل التمثيل الكروفيل اللي بيودي للنبات. الله، يبقى ادينا حاجه زي دي، اللي جاب لنا التنقيط كتر الف خير، اللي جاب لنا اداه الرش كتر الف. شوفوا الحاجات دي بتتعمل ازاي، اعملوها عندنا، اعملوها عندنا. ادي يبقى ايه التعامل، مش تجيب لي في الاشياء التي تكفل بها الله في قيم الخلق. ليه؟ لان قيم الخلق لا تتغير، انما وسائل عمار الكون بتتغير. دلوقتي بنرصف الطرق، وكانت الاول مثلا تراب، زمان كنا بنشرب من النهر ونجيب الستات بتوعنا الصبح العذاره يطلعوا البلاليص ويروحوا بتاع عشان يجيبوا الايه الميه، مش كده؟ او يروحوا للابار يملوا منها بالدلو، مش كده ولا لا؟ فربنا هدنا، هدى ناس كده، شاف الميه بتنزل على الجبل عالي وبعدين تنزل الواطي، طب ما نحط الميه في حته عاليه، فاجتهد وعمل موتور ولا حاجه ويديها في الصهاريج العاليه، وبعدين مداها انابيب كده للبيوت، وانت قاعد في بيتك تفتح البيت. قول لنا كده، ادي التعمير، مش التعمير انك انت تخرب لي في القيم وفي الاخلاق وفي الاداب، مش التعمير انك انت تقعد تقول القران فيه والقران فيه والقران فيه، مش عيب ده؟ اسال الله ان توجد يد تضرب على ايدي هؤلاء. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم، عرفنا انتهينا ما ضل. وما غوى، ايه الاضلال وايه الغي؟ الغوى من الغي، والغي ان يوجد جهل في النفس ياخذ عقيده فاسده، أو أن يكون له غاية في هواه يخليها تعدل عن الحق، زي اللي بيشهد زور له غاية في هواه فيشهد زور عشان ينصر اللي أجره، يبقى حكمه طالع عن إيه؟ عن هوى ولا عن حكم؟ يبقى عن هوى. ولذلك ربنا نبهنا على الحتة دي، قال هي دي آفة الإنسان، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يبقى إذن الدين جاي عشان يعمل حق يعصمنا من هوى نفسنا، يبقى ما غوى يعني ما كان له هوى في حكم. ودي لها قصة طويلة حكاها لنا شيخنا رضي الله عنه وغفر له سيدنا الشيخ موسى شريف اللهم ارحمه. عند هذه الآية كان بيدرس التفسير عندي ما غوى، قال يعني يا أولاد ما غوى يعني ما يكونش عنده حق ويعدل عنه عشان هواه عشان مصلحته ويسيب الحق، إنما يكون عنده حكم فيه ويسيبه، ويكون ما يقصدش الطريق الملتوي عشان له حاجة في الالتواء، يقصد الطريق الايه؟ الطريق الصح، الطريق الدغري. ازاي؟ قال كنا في حاجة الى السفر الى الصغر، كانوا يسموا الاسكندرية الاول الصغر كده، واخذنا رجل يسوق لنا السيارة وهو ليس سائق ولكنه ميكانيكي زي ما بيقولوا، فقلت له انت سائق يا ابني؟ قال لا ده ميكانيكي. قال له ميكانيكي يعني بتصلح السيارات يعني مش ضروري تسوقها بقى؟ بتشوفنا واحد سواق كده. قال له حاضر الشيخ، جاب واحد سواق يسوق. فلما مشوا عند ايتاي البارود اراد السائق ان يجنح الى اليمين وقال فيه كده نمشي كده وبعدين نطلع كده، قام راكب ويا الشيخ قال له يا ابني وليه احنا نعوج كده ونطول على نفسنا المسافه ونروح هنا؟ قال ده فيه هناك كافيتريه او كازينو او اي حاجه موضوع على النهر كده وفي راحات كويسه وشرب مش عارف ايه. قام الشيخ قال له تعال نشوف نرتاح شويه، فراح قعدوا يمشوا خدوا مسافه طويله وصحيح راحوا لقوا ترعه والترعه عليها كازينو حلو ومنسق وفيه مش عارف ترابيزات كويسه وقعدوا السواق لما سبدوا يدخلوا على ترابيزه راح فايت على الكشك اللي فيه اللي بيدير القهوه اللي بيدير التجر. اما احنا افتقدنا السواق فلا هنا قاعد عند الايه؟ عند الكشك. اتاني اللي قاعد على الكشك وبيدير المساله دي فتاه وقعد بقى ايه وياها ومش عارف، شربنا القهوه بتاعتنا ونستناه يجي ما جاش. قال له مش قلت لك انا سوق بلاش حد؟ فمشوا فاتوا عليه وهو في الكشك قالوا يلا يا سيدنا. قال بس شويه قاموا سايبينه وماشيين وهم طالعين كده ماشيين على الترعه اللي بعد الكذب. بعد الكذب قال الشيخ والله بعشر خطوات واذا بقيت اوتومبيل ثاني ماشي فاضي، فشورنا الوقف فاخذنا ومشينا على الايه؟ على الاسكندريه. اهو ده عارف الطريق العدل، وانما حود وغوى علشان مصلحه الهوى. يبقى وما غوى يعني ما حاد عن الحق لاجل هوى في نفسه.
1: ما شاء الله الله يفتح عليك.
0: ما حاد عن الحق لاجل هوى في نفسه، قد لا يعرف الحكم انما ما فيش هوى نفسه يعمل. قاموا قالوا طب من ربنا يعدل له ليه بقى يجيب احكامه وهو يعدلها له؟ قال له فيما لم يكن فيه حكم. فيما لم يكن فيه حكم. ولذلك كان يقول له اللي ما فيش فيه حكم يقول له عفى الله عنك كلمة اتنت لهم. انما من الذي صحح له؟ انه رب نعم المصحح. ادي وما غوى يعني لا ضل ولا ايه ولا غوى. ولذلك يقول لك ايه؟ خذ الطريق الايه؟ العدل. ولذلك اول سوره في القران اهدنا الصراط المستقيم العدل. ولذلك احنا حتى بالكلام يقول لك تعالى دغري ما تلفش وتدور كده وتروح مش عارف ايه. وحتى في الطريق المستقيم برضو التزم الاستقامه فيه، ما تمشيش على الجنب. يمكن انت بتمشي على الجنب بقى عشان البتاع بتاعك يمول ياخد بتاع من هنا عذره من هنا ولا مش عارف ايه ولا لك مصلحه فيها، امشي في الوسط. ولذلك سماه سواء السبيل. سواء السبيل يعني ايه؟ وسطه. يبقى القيمة من اليمين هي دي القيمة من الشمال، عشان حصل خلل في العربية يبقى برضو على الطريق، إنما حصل في التانية خلل العربية تقع في يوم ياخد الطريق الأسهل. دلوقتي برضو الطرق اللي كانت قديمة كانت لها معايا معامل على اسمه استراد طريق عدل. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير على الطريق الايه؟ الطريق العدل. يبقى ما ضل رسول الله وما ايه؟ وما ضل صاحبكم وما غوى. هات بقى وما ينطق عن الهوى. أن ينطق أسأل لكم حكاية برضو. قالنا الشيخ كان رسول الله كان يرعى الغنم في إجياد وياه رعيان ومعه رعيان كثيرون، وبعدين انتهى الرعي ودخلوا المواشي الزراعي. فمحمد قال أنا عايز أروح الكعبة، التانيين قالوا طب نروح الكعبة وياك ما فيش مانع، بس عايزين نمشي كده نروح على مش عارف إيه نلف كده وبعدين نروح الكعبة. أم واحد قالوا طب ما نمشي يا أخي نروح على الكعبة على طول أهو إحنا الطريق أهو. الغنم تغلموا ومشوا على هناك. فلما مشوا على هناك واحد من اللي كانوا وياه من الرعاة وقف عند حتة مخصوصة كده واتكلم وتودود ومش عارف ايه، وبعدين جه كاشف البال. فزميله قال له ايه ماله؟ قال له البنت مش هنا، البنت خرجت. يعني هو كان فايت علشان ايه؟ يبص انه هو عايز يروح الحرم صحيح، والحرم سكته، انما هو غوى يعني ايه؟ عدل عن الحق الى هوى في نفسه. رسول الله ما عملش كده. ما ضل صاحبكم وما ايه؟ وما غوى. وما ينطق عن الهوى. ما ينطق يعني ما يتكلم، برضو ما يتكلمش عشان يخدم ايه؟ هواه. ده هو يعمل اللي يجي فيه هواه ولا ينطق باللي فيه هواه. انما اصل نطقه هيجي على الناس، نطقه هيجي على الناس يبقى فساد وشايع. يبقى ما ينطق عن ايه وما ينطق عن الايه؟ عن الهوى برضه. الله. طب ازاي؟ قال لك ما ينطق يعني يتكلم. برضه المستشرقين مسكوا الايه دي، ما دام لا ينطق عن الهوى كيف يعدل الله له بعد الاحكام؟ ساعه ما قال الحكم الاول اللي ربنا عدله، طب ما هو نطق. قال تقول له مش عن هواه، لا يقول ذلك الا في شيء لم يرد فيه حكمه بيجتهد فيه وقد يخطئ. لا كبشر يوم صوب له ربنا. كان بنتوا يا مستشرقين لو كنتوا حاسنين الظن ما بتقولش ربنا خطأه، قولوا بكرامه كده ربنا صوبه مش خطأه، ده صوبه. واذا كان المصوب للعبد ربه اللي بيربيه يبقى انهي الاحسن، من خطأه ولا صوبه؟ ما هي اصل الاثنين قد بعضه، لكن بس صوبه فيها ايه؟ فيها دق التعبير. الله ازاي؟ اللي شاف رؤيه، الملك شاف رؤيه وراح يعبره عند المعبر المنجم، قال له انا شفت في الرؤيه، رأيت في الرؤيا أن أسناني جميعها وقعت. قال له يا شيخ أهلك جميعا يموتون في حادثة. نكد على قام الحاجب بتاعه، قال له يا شيخ ما تعرفش أنت، نجيب واحد تاني هناك. فجاب واحد تاني قال له برضو أنا أسناني رأيت أنها بتقع مني. قال له ستكون أطول أهل بيتك عمرا. الله طب ما دام أطول بيت عمر ما هيكون ماتوا، إنما شوف دي بقى ستكون أطول أهل بيتك عمرا. شوف أدب في التعبير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: ما حكم اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال جوابه فيه، لأنه ورد في الدجالين والمشعوذين، وهي من المهن المحرمة شرعا. ولكن نقول: اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين والاعتماد عليهم في جلب الخير أو دفع الشر نهى عنه الشرع نهيا حثيثا. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: من أتى عرافا مثل الدجالين والمشعوذين فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وعليه فنحن أمة علم وأمة فقه وعقل، فلا ينبغي لنا أن ينطلي علينا هذا الأمر ونلجأ بالدعاء إلى الله عز وجل. والله أعلم.
1: من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إشارات ضبط الوقت علنا التمام 8 من صباح الأحد في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يسعد بصحبة حضراتكم طوال الساعات القادمة زميلي عبد الرحمن أبو هاشم، ومعه من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم، سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات متضمنة قرآنا وسنة.
4: اللهم آمين يا ربنا يا رب العالمين. وشكرا للزميل الدكتور وليد محمود الحسيني، سعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة. نتمنى لكم مستمعينا أطيب الأوقات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع فيما يلي وعلى مدى نصف الساعة إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة القصص، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

قل

والعاقبة للمتقين.

0: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة الخاشعة لما تيسر من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل رحلة الرد الجميل على قضية التأويل حقائق وشبهات. أستاذنا، شاع بين بعض الماديين فكرة أن المصريين ليسوا عربا.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، هل المصريون ليسوا عربا؟ هذه فكرة قاصرة تطرح اليوم في بعض الأوساط بوصفها دعوة إلى إحياء الهوية المصرية القديمة. والحق أن الهوية المصرية ليست هوية أحادية مغلقة، بل هي دوائر انتماء متكاملة ومتراكبة، لا يلغي بعضها بعضا، بل يقوي بعضها بعضا. هذه الدوائر التي تكون الهوية المصرية، الدائرة المصرية التاريخية، الجذر الحضاري الممتد منذ آلاف السنين بما يحمله من تراكم حضاري وثقافي وإنساني، بدءا من الحضارة المصرية القديمة مرورا بالعصرين القبطي والإسلامي وصولا إلى مصر الحديثة. وهذه الدوائر تلتقي لتمنح الشخصية المصرية خصوصية وتميزا. الدائرة العربية، العروبة في مصر ليست انتماء عرقيا، وإنما هي انتماء لغوي وثقافي وحضاري. فاللغة العربية هي لغة المصريين ولسان ثقافتهم وآدابهم ودينهم، وبها تشكل وجدان الأمة المصرية منذ قرون طويلة. وقد قرر علماء الاجتماع والتاريخ أن اللغة من أهم مكونات الهوية، ولذلك كانت مصر ولا تزال قلب العالم العربي الثقافي والفكري. الدائرة الثالثة، الدائرة الإسلامية، فالإسلام هو المكون الحضاري الأكبر للشخصية المصرية منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. صاغ منظومة القيم والأخلاق والثقافة والعلوم والفنون مع حفظه للتعدد الديني والوطني. وليس المقصود بإلغاء المكونات الأخرى، لكن الإسلام نفسه استوعب التراث المصري السابق وأطفى عليه بعدا حضاريا. كذلك هناك الدائرة الإفريقية في تكوينات الهوية المصرية بحكم الموقع الجغرافي لمصر. وهنالك كذلك دائرة حوض النيل لأهميته في الحياة، ولا بد من التنسيق بين الدول المتشاطئة على هذا النهر. هناك دائرة البحر المتوسط والدول التي تكون عليه، حتى يكون هنالك تفاعل حضاري وتعاون اقتصادي وثقافي وتجاري، وتتكامل كل هذه الدوائر. وأنا هنا أذكر كلاما عظيما لمفكر مصري وأستاذ جليل، هو الأستاذ ميلاد حنة، من أشهر من تحدثوا عن تعدد دوائر الهوية المصرية في كتابه الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، للهوية المصرية. فجعل الهوية المصرية، الشخصية المصرية، تقوم على سبعة أبعاد متكاملة. الحضارة المصرية القديمة البعد اليوناني الروماني القبطي الإسلامي العربي الأفريقي المتوسطي. هذا هو كلام المفكرين المنضبط وكلام العلماء. هذا الله هؤلاء الذين يظنون أنهم يمدحون مصر حين يعني ينفون عنها أنها ليست عربية. مصر إنما بها كل هذا التكوين المتنوع المتكامل ويعطيها قوة ويمنعها ميزة وتخصصا. مصر عربية، مصر إسلامية، مصر تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة، مصر إفريقية، مصر على حوض النيل من دول البحر المتوسط. كل هذه هي مكونات الهوية المصرية، واللغة العربية أحد أهم مكونات الهوية، كما أشار إلى ذلك علماء الاجتماع حين عرفوا الهوية بأنها الخصائص المميزة التي تميز شخصا أو مجتمعا أو دولة أو أمة عن غيره من الأشخاص والمجتمعات والدول والأمم. عناصرها الرئيسة ثلاثة: الدين، اللغة، الثقافة. والثقافة بقسميها المادي والمعنوي. هذا وبالله التوفيق، والحديث موصول إن شاء الله.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: التاسعة إلا الثلث، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فيما يلي وعلى مدى ربع الساعة نستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة المؤمنون، يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

Oh, não!

بل جاءهم بالحق

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة المؤمنون. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا بدءا من الآية 25 من سورة فصلت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وحق عليهم القول في أمم قد خلت

ربك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

0: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، عشنا وإياكم في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا ما تيسر من سورتي فصلت والشورى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل شحاته عبد العظيم، ومنذ التاسعة يسعد بحضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الحاكم في المستدرك في غزوة تبوك كانت راية بني مالك بن النجار مع عمارة بن حزم، فأخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعها إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي، فقال عمارة بن حزم: يا رسول الله، هل بلغك عني شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن القرآن مقدم، وزيد أكثر منك أخذا للقرآن.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في تمام العاشرة إن شاء الله نعاود الاستماع إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة الممتحنة حتى ختام سورة الطلاق. أما الآن فنستمع إلى آيات بينات من سورة مريم يتلوها القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سورة مريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، معنى قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أي تتنحى وتتجنب جنوبهم الفرش ومواضع النوم. وهذا التعبير كناية عن ترك النوم وعدم الاستسلام له، وهذا مثل قول عبد الله بن رواحة وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: نبي تجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وفي المراد من تجافي الجنوب عن المضاجع أقوال، والمشهور أن المراد بها القيام للصلاة.

0: في جوف الليل، ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ قوله: يعملون. خرجه أبو داود في مسنده. وقال أنس: إن المراد بالآية انتظار صلاة العشاء الآخرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل. وقال أنس: نزلت فينا معاشر الأنصار، كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية: كانت الجاهلية ينامون من وقت الغروب ومن أي وقت شاء الإنسان، فجاء انتظار وقت صلاة العشاء غريبا وشاقا. قال الضحاك: تجافي الجنوب هو أن يصلي العشاء والصبح في جماعة. وقاله أبو الدرداء: معنى قوله تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي يسألونه تعالى خائفين من غضبه وعذابه وعدم قبول عبادتهم، وطامعين في ثوابه وحسن جزائه، ومما رزقناهم ينفقون، أي ومن المال الذي أعطيناهم إياه ينفقون به في وجوه الخير. وقيل معناه الزكاة المفروضة. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 10:17. الآن مستمعينا نبقى مع هذه التلاوة لما يتيسر من سورتي المعارج ونوح، يتلوها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورتي المعارج ونوح، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: إلهي يا سميع ويا

الساعة الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكنا إخوة الإيمان نستمع إلى الشيخ محمد الفيومي. إخوة الإيمان، ونستمع الآن إلى ترتيل مبارك برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية العاشرة من سورة الممتحنة وحتى ختام سورة الطلاق، يرتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها

البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

حولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

أخرى فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من الآية العاشرة من سورة الممتحنة، ثم استمعنا إلى ترتيل مبارك لسورة الصف والجمعة، المنافقون والتغابن حتى ختام سورة الطلاق. استمعنا إلى هذه الفقرة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذي يستكمل اللقاء في 11:45 إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. القرآن الكريم تحدث عن سرابيل تقيكم الحر ولم يذكر سرابيل تقيكم البرد، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وأحاط بكل شيء علما، فقال سرابيل تقيكم الحر لأن الآية بدأت بقوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي تتكلم في سياق الحر الشديد. وإن التعرض لأشعة الشمس المباشرة ضار ويسبب الاحترار، لكن ارتداء ملابس مناسبة يقي من الحر أكثر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة. وهنا ثبت الإعجاز العلمي، وهو أن الدفء في البرد لا يأتي من ثقل وكثرة الملابس بطريقة مباشرة، بل من حرارة الجسم الداخلية، وكل ما تفعله الملابس هو عزل الحرارة الداخلية للجسم عن حرارة جو البيئة الخارجية. وأثبت العلم الحديث أن الملابس تمثل درعاً للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تسبب الأمراض والأوبئة، والقرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة قبل اكتشافها بقرون لبيان أهمية السرابيل، وهي الثياب، في الحماية من حرارة الشمس وأشعتها. ولقد ظهر حديثاً ما يعرف بالملابس التي تقي من الشمس، وهي ملابس تمتاز بقدرتها على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، والتي يكون لها تأثير ضار ومدمر على الجلد، وبخاصة إذا تم التعرض لتلك الأشعة في الفترة الزمنية من الساعة 10 صباحاً إلى 4 عصراً. وقد أوضحت الدراسات اختلاف الملابس في قدرتها على مقاومة وتقليل نفاذ تلك الأشعة للجلد طبقاً من العديد من العوامل، وأهمها اللون وطبيعة النسيج وكثافته ونوع المادة ودرجة جفافها والمعالجة الكيميائية. وإن ذكر القرآن للسرابيل التي تقي من الحر يعتبر سبقاً علمياً، حيث أصبحت توجد محلات في بلاد الغرب تبيع تلك النوعية من الملابس، مع إسداء النصيحة بأن تغطي تلك الملابس أكبر قدر من جسم الإنسان. فالعالم الآن يعيش موجة من الحر الشديد، فالسرابيل وهي الثياب تقي، أي تخفف عنكم وتمنع عنكم الأمراض، وليس بالضرورة أن تكون مغيرة للحال الكلي، فهذا يحتاج إلى تدخل إلهي لتغيير سنن كونية. وبالتالي فالوقاية هنا تدل على التخلص من أقوى الحر وأشده، فأنت إذا أمسكت في الحر الله بمظلة ستكون واقية، لكن هذا لا يعني أنك تشعر بالبرودة، لكن ستشعر بحرارة أخف بفعل الوقاية بالمظلة أو بالسرابيل. ولذلك قال الله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. اللهم هون علينا شدة الحر، واجعله بردا وسلاما على عبادك، وأجرنا من حر الدنيا والآخرة، والطف بنا برحمتك يا رب العالمين. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية، جامعة الأزهر.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء، واليوم نتناول الآية 44 من السورة المباركة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن الحوار الذي دار بين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون وصحارته، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. صدق الله العظيم. السؤال فضيلة الدكتور، ما دلالة الفاء في بداية الآية فألقوا حبالهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الآية الكريمة ترتبط بسابقتها أيما ارتباط، فالآية السابقة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. إذ ترتبط الآية بسابقتها من خلال حرف الفاء في قوله فألقوا. هذه الفاء تعرف في اللغة بفاء الترتيب والتعقيب، تدل على السرعة والمبادرة. المعنى أنه بمجرد أن أعطاهم سيدنا موسى عليه السلام إشارة البدء وتحداهم أن يلقوا ما لديهم، سارعوا فورا بإلقاء حبالهم وعصيهم. الفاء حالة من الاستجابة المتعجلة والاندفاع، فبمجرد أن قال لهم موسى ألقوا لم يتريثوا لحظة لدراسة الموقف أو تأمل الخصم، فألقوا. هذا التعقيب المباشر يجسد ثقتهم المفرطة التي تصل حد الغرور، واعتدادهم الأعمى بمهارتهم في السحر، وكأنهم كانوا على أحر من الجمر لبدء الاستعراض. الفاء هنا أداة تسريع لإيقاع هذا الموقف، فالنظم القرآني طوى كل التفاصيل كاستعدادهم وتقدمهم وتجهيزهم لأدواتهم ليقفز بالمتلقي مباشرة إلى نقطة الصدام والفعل المادي فألقوا. هذا الإيجاز يضع القارئ أو السامع فجأة أمام مشهد الحبال والعصي، وهي تملأ الساحة، مما يعمق أثر الرهبة وقوة الموقف. ونجد هنا أن السحرة تلهفوا أيما تلهف على الجائزة، دخلوا هذه المواجهة وهم يتلهفون على المكسب المادي والقرب من فرعون، وهو ما صرحوا به مسبقا في طلبهم أئن لنا لأجرا. السرعة التي تفيدها الفاء تفضح هذه اللهفة الكامنة في نفوسهم، فهم يتعجلون إنهاء المعركة ليتعجلوا إعلان النصر، ومن ثم قطف ثمار هذا النصر والتقرب من فرعون. وهنا نجد في هذا الموضع

0: السحرة للحلف بعزة فرعون.
1: يا أخي الكريم، السحرة في هذا المشهد لم يأتوا بدافع عقدي أو دفاعا عن دين يؤمنون به، بل جاءوا كمرتزقة يبحثون عن المال والمكانة، وهذا يتضح جليا في شرطهم المسبق. قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. السحرة هم أهل الصنعة وأدرى الناس بها، يعلمون يقينيا أن ما يفعلونه هو مجرد خداع بصري واسترهاب لأعين الناس. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، ليس تغييرا لطبائع الأشياء. هذه المعرفة العميقة بقوانين المادة وخبايا الصنعة تمنعهم عقليا من الإيمان الحقيقي بأن بشرا مثل فرعون لا يملك من أمر الكون شيئا. إذن ادعاؤهم بألوهيته هو مجرد مسايرة للمنظومة، منظومة فرعون التي توفر لهم الغطاء والمكسب. وأعظم دليل على أن قسمهم بعزة فرعون كان قشرة نفاقية هشة هو ما حدث بمجرد أن رأوا معجزة موسى الحقيقية. لو كان إيمانهم بفرعون عقيدة متجذرة لقاوموا أو برروا أو على الأقل صدموا لبعض الوقت، لكن البنيان الزائف انهار في كسر من الثانية. فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين. هذا التحول الجذري والفوري يثبت أن قلوبهم كانت فارغة من أي تقديس حقيقي لفرعون، وبمجرد أن لامسها الحق الواضح تخلت فورا عن شعارات التملق.
0: إنا لنحن الغالبون، لماذا كل هذه المؤكدات من السحرة؟
1: لو قالوا نغلب لكانت جملة فعلية تدل على مجرد حدوث الغلبة في المستقبل، ولو قالوا إنا غالبون لكان توكيدا بسيطا، لكن النظم القرآني أورد الجملة مثقلة بأقوى أدوات التوكيد والحصر. إنا لنحن الغالبون. حشدت الآية 5 أساليب بلاغية في جملة واحدة قصيرة لتأدية غرض مهم جدا. الجملة الإسمية تفيد الثبوت والدوام والاستقرار، فهم لا يتحدثون عن مجرد فوز عابر في جولة نغلب، بل عن صفة ثابتة ومستقرة فيهم كأنها جزء من هويتهم. حرف التوكيد إن لإزالة أي شك مسبق، اللام لزيادة جرعة التوكيد وتقوية الكلام، ضمير الفصل نحن هو هنا يفيد القصر والحصر، أي غلق دائرة الاحتمالات، فكأنهم يقولون نحن الغالبون ولا أحد غيرنا، ولا مجال لفوز الخصم أبدا. الخبر الغالبون يفيد قصر المسند على المسند إليه، أي قصر صفة الغلبة عليهم حصرا، بخلاف لو قال غالبون نكرة. وهنا تنزيل المخاطب منزلة المنكر. حينما يقف السحرة أمام موسى عليه السلام فإنهم يواجهون رجلا لا يظهر عليه أي ارتباك، بل يتسم بهدوء ويقين مطلق ظهر في قوله: ألقوا ما أنتم ملقون. هذا الثبات الانفعالي العميق من موسى عليه السلام يعد في عرف السحرة إنكارا تاما لقوتهم واستهانة بسحرهم، ولأنهم يخاطبون شخصا منكرا لتفوقهم استوجب المقام الإتيان بخبر إنكاري، وهو الخبر الذي يجب أن يساق مدعوما بأكثر من مؤكد إن واللام وضمير الفصل لكسر هذا الإنكار ومواجهة هذا الثبات. إنه كلما زادت المؤكدات في كلام المتحدث في موقف المواجهة دل ذلك على محاولة لتبديد رهبة داخلية أو لافتعال حالة من التضخيم الذاتي. هم يقفون في يوم مشهود، يوم الزينة، والعيون شاخصة إليهم، وأمامهم خصم معه جلال النبوة. هذه الحشود من المؤكدات البلاغية في نطقهم هي بما

0: ثابت حشد نفسي داخلي، فهم يوهمون أنفسهم قبل أن يوهموا الجمهور ويرفعون من روحهم المعنوية لتبديد أي هواجس كامنة. هذا وبالله التوفيق.
1: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير،
3: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا، عافنا في أبصارنا، عافنا في أجسادنا وفي أهلنا وفي بيوتنا وفي بلادنا وفي أحبتنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى فقرة فترة الضحى التي تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى الثانية من ظهيرة اليوم إن شاء الله. معكم من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبة حضراتكم فؤاد حسن. وكنا في الفترة السابقة قد سعدنا بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونبدأ مستمعينا بهذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذي يرتل علينا من أول سورة التحريم حتى ختام سورة الحاقة.

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم

الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

0: رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من أول سورة التحريم حتى ختام سورة الحاقة. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم بعد قليل إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.
1: ومن آياته أن

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يواصل ترتيله لآيات الله البينات من أول سورة المعارج حتى ختام سورة المدثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج.

أبكارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا

قواعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.

وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

البشر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

بشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: مغفرة. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد صور المعارج ونوح والجن والمزمل والمدثر. اللقاء التالي مستمعينا الكرام مع المصحف المرتل يأتيكم في الواحدة والنصف إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 12:04. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي في هذه التلاوة من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرساوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع طائفة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. وعن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن. فقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد، حتى ختمها. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنبقى مع القارئ الشيخ علي حزين ونستمع إليه في هذه التلاوة من سورتي لقمان والسجدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تمسك بالعروة الوثقى.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ علي حزين ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي.

استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، جبر الخاطر خلق إسلامي عظيم يدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل. يجبر المسلم فيه نفوسا كسرت وقلوبا فطرت وأجساما أرهقت. يقول الإمام سفيان الثوري: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه كجبر الخاطر. الواحدة ودقيقة واحدة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعد أذان الظهر، يرفع نداء الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صلاة العصر يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 4:28. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في هذه التلاوة من سورة طه.

0: السحر، والله خير وأبقى. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطاء. إخوة الإيمان، لقد جعل الإسلام النصيحة حقا من حقوق المسلم على أخيه، وخصها بمكانة عالية، فرتب الشرع عليها الأجر والثواب، وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب التناصح بين المسلمين والتعاون بينهم، فحثت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن للنصيحة ضوابط وآدابا ينبغي مراعاتها، كما أن لها أثارا إيجابية تعود على الناصح والمنصوح كليهما، بل وعلى المجتمع بأكمله بالخير والنفع. فحول هذا الموضوع نطالع هذا المقال تحت عنوان: النصيحة وسيلة للتوعية والبناء، من موقع وزارة الأوقاف. إن الإسلام وجميع الشرائع تدعو إلى تقديم النصح للناس، فعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة هي الجمع للتفريق، والبناء للهدم، والتصحيح لمسارات خاطئة للتدمير. لذا فهي تتنوع بحسب المخاطب ومكانته. وهناك ضوابط لتقديم النصح والإرشاد، منها ألا يكون النصح على الملأ، ولا بد أن يكون الناصح عالما ملما بالأوامر والنواهي، سواء أكانت دينية أو اجتماعية أو شخصية، مع مراعاة ألا يكون في النصيحة تجريح لأحد أو استهزاء بشخصه أو تتبع لعورته، فقد نهى الشرع الحنيف عن تتبع عورات الناس وغيبتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. ومن أداب النصيحة الستر وكتمان الأسرار، إذ حثت الشريعة الإسلامية على ستر الناس، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كما يجب على الناصح أن يختار الوقت المناسب للنصح، وألا يطيل أو يبالغ في الإرشاد أو يكثر العتاب، وكذلك استعمال اللين في النصح. ولننظر كيف كان ينصح المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه. فعن معاوية بن الحكم السلمي قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. كذلك من أهم ضوابط تقديم النصيحة تحديد مواصفات من يتولى النصح، وكيفية توجيه النصيحة وأساليبها في أمور الدين والحياة. لذا يجب التأهيل لمراعاة أساليب النصح التي صار عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من التنوع بين الترغيب والترهيب، والتدرج ومراعاة واقع الحياة، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات لمن يقوم بالنصح وربطها بالواقع المتسارع.

0: بهذا الفاصل للشيخ المبتهل نصر الدين طبار والذي اختاره الزميل تامر الجيوشي، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، وكانت تحت عنوان النصيحة وسيلة للتوعية والبناء. أعدتها للإذاعة أمال عطاء، قرأها عليكم فؤاد حسان. إلى الملتقى في حلقة جديدة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نواصل معا رحلتنا المباركة للمصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من أول سورة القيامة حتى سورة التكوير، نستمع إليها من القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

البررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره.

ثَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا.

يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

الخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: العالمين. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من أول سورة الانفطار حتى ختام سورة التين، رتله علينا عفوا من أول سورة القيامة حتى آخر سورة التكوير، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اللقاء التالي من أول سورة الانفطار حتى آخر سورة التين نلتقي به إن شاء الله في تمام الثالثة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: الشقيقان والصور.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحكاية اليوم. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، عنوان حكاية اليوم هو الشقيقان والسور. فيحكى أن مروان وزياد شقيقان تربيا في أسرة سعيدة تعيش في بيت في مزرعة في إحدى قرى محافظة القليوبية في مصر، ويجري في المزرعة أحد مجاري المياه، والوالد يعمل ليل نهار لتوفير العيش والحياة المريحة لأبنائه وأسرته، والأم تقوم على تربية الأبناء ورعاية الزوج والأسرة، وتساعدها بعض الفتيات والنساء. وكان ابنها مروان الابن الكبير يساعدها في بعض أمور المنزل، ويساعد إخوته الأصغر منه، وخاصة زياد الشقيق الأصغر. وكان مروان يهتم به لصغر سنه، وكانت أمه تدلله وتلبي له أغلب طلباته ورغباته لأنه أصغر الأبناء.
5: وماذا فعل زياد؟
4: كان زياد أصغر الأشقاء، لذلك كان مدللا من جميع أفراد الأسرة، واعتبر أن هذا التدليل والاهتمام به يعطيه الحق في فعل بعض التصرفات التي قد تغضب أمه وأشقائه، وكانوا يساعدونه في المذاكرة والاهتمام به حتى تخرج في كلية التجارة. وكان أخوه مروان قد تخرج قبله بعدة أعوام في كلية التربية الرياضية، لأنه كان يحب الرياضة والسباحة والأنشطة البدنية التي تقوي جسمه وعقله، لأننا كما نعرف
5: العقل السليم في الجسم السليم.
4: وكانت هذه الأنشطة الرياضية والتدريبات تساعد مروان على تحمله الكثير من الصعاب ومساعدة الآخرين وخاصة الأسرة، بالإضافة إلى المرونة في التعامل والتصارح مع نفسه ومع الآخرين.
5: وماذا حدث بعد تخرج مروان وشقيقه زياد؟
4: بدأ مروان في البحث عن وظيفة تعينه على الحياة وتكوين أسرة، واستطاع خلال سنوات بسيطة أن يبني بيتا صغيرا على أحد أطراف المجرى المائي الذي يسمى بالجدول في المزرعة التي كانوا يعيشون فيها مع الأسرة بجوار بيت الأسرة. وبعد عدة سنوات بنى شقيقه زياد بيتا صغيرا له على الطرف الآخر من المجرى المائي في المزرعة، وكان الشقيقان يعملان ويعودان من عملهما كل يوم فيطمئنان على الوالدين والأسرة. ودارت الأيام وتزوج مروان من إحدى بنات العائلة، وبعد عدة سنوات تزوج شقيقه الصغير زياد من إحدى فتيات القرية المجاورة لهم، وكان الشقيقان يعيشان في توافق وحب.

0: في يوم من الأيام حدث خلاف بين الشقيقين مروان وزياد، بدأ بسوء تفاهم ودخول الشيطان بينهما، وبعد عدة أيام اتسعت الفجوة بينهما واشتد الجدال والنقاش، وتبعه قطيعة وخصام استمر لعدة أيام، وانقطعت الصلة بينهما دون علم الأسرة.
1: ماذا فعل الشقيق الكبير مروان؟
0: في يوم من الأيام أحضر مروان عاملا للبناء وقال له: على الجانب المقابل لي من هذا الممر المائي يسكن أخي الصغير، وقد أساء لي وانقطعت كل صلة بيننا، وأريد أن أؤدبه ويفهم أني لا أحتاج إليه، وأريدك أن تبني سورا عاليا بيننا لأني لا أرغب في التعامل معه أو رؤيته.
1: وماذا قال عامل البناء لمروان؟
0: أجاب عامل البناء بنعم وقال له: سأبني لك ما يسرك بإذن الله تعالى. وأعطى مروان للعامل كل الأدوات اللازمة لهذا العمل. وسافر تاركا له المكان أسبوعا كاملا، وعند عودته من السفر كان عامل البناء قد أنهى البناء، ولكن يا لها من مفاجأة، بدلا من بناء سور بين الشقيقين بنى العامل جسرا يربط بين ضفتي الممر المائي، والجسر هو قنطرة أو كوبري يربط بين الضفتين أو البيتين، بيت مروان وبيت شقيقه زياد.
1: وما رد فعل زياد الشقيق الصغير؟
0: في تلك اللحظة خرج زياد الشقيق الصغير من منزله وجرى نحو شقيقه الكبير مارا بالجسر حتى وصل له في الضفة المقابلة له بسرعة ويسر، وقال لشقيقه الكبير: يا لك من أخ رائع، تبني جسرا يربط بيننا على الرغم من كل ما بدر مني نحوك، إني فخور بك يا أخي وسامحني، وأعدك ألا يصدر مني ما يحزنك مرة أخرى، وأشكرك على ما فعلته معي وبناء هذا الجسر بيننا.

0: أحبابي براعم الإيمان، وبينما كان الشقيقان مروان وزياد يحتفلان بالصلح والتواصل، أخذ عامل البناء يجمع أدواته استعدادا للرحيل، فقال له الشقيقان بصوت واحد: انتظر، لا تذهب، يوجد هنا في المزرعة عمل لك. قال لهما عامل البناء: كنت أود البقاء معكما، ولكن أمامي جسور أخرى يجب بناؤها. وهنا ستسألون:
1: وماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
0: سأجيبكم أحبابي. نتعلم من حكاية اليوم وما حدث بين الشقيقين مروان وزياد أن الاحترام والتراحم والتواصل وصلة الأرحام والتسامح لابد أن يكون بيننا، ونتعلم أيضا ما أوصانا به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ونتعلم أيضا من حكاية اليوم أن نبتعد عن القسوة والقطيعة والخصام، وألا نتسرع في أخذ القرار أو التصرف في أمور قد تؤدي بنا إلى الشقاق والتباعد والفراق. ونتعلم أن نشكر كل من أسدى إلينا معروفا كما فعل عامل البناء مع الشقيقين، ويكون شعارنا دائما:
1: نعم للجسور ولا للسور،
2: نعم للجسور ولا للسور،
0: نعم للتواصل والتراحم والتعاون، ولا للتشاجر والخصام والتباعد. جعلنا الله تبارك وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم مع حكاية جديدة بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات الزميلة رحاب عمر من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: الثانية وست دقائق، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، مستمرون معكم حتى الخامسة من مساء اليوم إن شاء الله. على هندسة الهواء نسعد بصحبة الزميل تامر الجيوشي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. حديثنا اليوم عن شباب قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، إلى آخر الحديث. وهم يعيشون اليوم بين الشاشات التي تحاصرهم والمغريات التي تتخطفهم وتضيع منهم أعز الأوقات. عن واقع الشباب اليوم وكيفية تصحيح المسار وفق منهج الإسلام يدور الحوار اليوم مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: بداية يا دكتور، لماذا اهتم الإسلام بهذه الفترة بالذات أكثر من غيرها من فترات العمر، ولماذا يحاسب الإنسان عنها بالذات كما ورد في الحديث الذي ذكرته منذ لحظات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا حينما نتناول مرحلة عمرية من المراحل التي يمر بها الإنسان وهي مرحلة الشباب، فإنه قد سبق أن مر بمرحلة سابقة وهي مرحلة الطفولة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا المراحل التي يمر بها الإنسان، فيقول سبحانه: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. يبقى مراحل ثلاثة.
1: نعم.
2: والعلماء جعلوا المراحل أكثر من ثلاثة، فمرحلة الطفولة هي المرحلة التي يولد فيها الإنسان، ومرحلة الرضاع ومرحلة الفطام، وتلك المرحلة هي مرحلة المداعبة ومرحلة العطف والرحمة التي يمكن أن توزع على الطفل في هذه المرحلة.
1: نعم.
2: وهذا كان حاله صلى الله عليه وسلم مع أصحاب تلك المرحلة، فكان يداعبهم وكان يقدم لهم النصح، وكان يرحمهم ويعطف عليهم ويحملهم على كتفه صلى الله عليه وسلم،
1: الصلاة والسلام،
2: ويتكلم معهم ويداعبهم. لكن بعد ذلك تأتي مرحلة وهي أن يشتد عود الإنسان بعض الشيء، فلا بد وأن يراعى أنه يحتاج إلى نصائح كثيرة يمكن أن توجه إليه في تلك المرحلة، وهي مرحلة الصبا. وتلك المرحلة هي المرحلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حركات الطفل وسكناته وسلوكه وطبيعة عمله، وكان في بعض الأحيان يوجههم إلى الطريق السديد إذا كان هناك بعض الأخطاء. فمثلا كان يقول لسيدنا عمرو بن أبي سلمة، وكان في رعية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعايته، فكان يقول له حينما كان يأكل وكانت يده تطيش في الصحفة وكان لا يسمي الله، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه.
1: نعم. هذه هي المرحلة التي تسبق البلوغ يا دكتور.
2: أي نعم. وفي هذه المرحلة أيضا كان ينادي على سيدنا عبد الله بن عباس وينصحه بعض النصائح: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تربية الروح الإيمانية في قلب الغلام حتى إذا شب صار شابا قويا فتيا يحفظ حقوق الله عز وجل ويحفظ حقوق المسلمين.
1: نعم.
2: ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الشباب، وهذه المرحلة هي مرحلة طاقة بمعنى أنني إذا كنت قد أحسنت في مرحلة الطفولة ثم راعيت الولد في مرحلة
1: الصبا
2: الشبيبة دي، ثم بعد ذلك دخل في مرحلة الشباب، فإنني آخذ منه ولا أعطيه. هذه المرحلة وإن كانت مرحلة من أشد وأخطر المراحل التي يمر بها الإنسان، فإنها مرحلة عطاء. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين بهم في تبليغ العلم، ويستعين بهم في أداء الواجب الديني، ويستعين بهم في القتال والجهاد.
1: يعني إذن يا دكتور، هذا هو سر اهتمام الإسلام بهذه الفترة.
2: نعم.
1: أنها فترة قوة، كما يعني قدم لنا ذلك القرآن الكريم في الآيات القرآنية التي توضح أنه جعل من بعد الضعف في فترة الطفولة،
2: نعم،
1: جعل
2: نعم.
1: فترة قوة،
2: نعم.
1: فترة الشباب،
2: نعم.
1: فترة قوة وطاقة، نعم. وفي البدن والعقل، لعل ذلك هو السبب في عناية الإسلام بهذه الفترة.
2: ولذلك يقف عند نقطة معينة في النصائح التي كان يوجهها لقمان لابنه،
1: نعم.
2: لا يوجهها إلا لواحد قد عقل وأصبح بالغا يستوعب ما يقال له. فحينما نصح لقمان ابنه نصحه بماذا؟ أول نصيحة قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا هو التأسيس الأصلي الذي تبنى عليه عقيدة الشاب المسلم. في أول الأمر لا تشرك بالله. إذا كنت قد آمنت بالله ولم تشرك به، فعليك باتباع النصائح التالية: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم بدأت النصائح تأتي للغلام أو للولد على هذه المرحلة، لأنها مرحلة كما قلنا مرحلة تكوين عقيدة إيمانية قوية، أخلاقيات سامية، حاجة المجتمع إلى طاقات خلاقة لهذا الشاب الذي يساعد نفسه ويساعد الناس من حوله.
1: نعم. يعني نعود مرة أخرى لاهتمام الإسلام بهذه الفترة، وأن الإنسان يحاسب عليها بعدما أورد النبي عليه الصلاة والسلام محاسبة الإنسان عن العمر كله إذا به يتحدث عن فترة الشباب، لها حساب خاص،
2: نعم.
1: لما وهبه الله عز وجل الشاب يعني في هذه الفترة من طاقات لا توهب لطفل ولا لشيخ، فأمام هذه القوة وأمام هذه المحاسبة الخاصة، وضع الإسلام منهجا للشاب حتى يعني عندما يسأل يجد الجواب، وضع له منهجا يستثمر به هذه القوة، لخدمة الدين ولخدمة الدنيا أو للدنيا والآخرة. نود أن نقف سريعا عند هذا المنهج الذي ينبغي أن يلتفت إليه كل شاب.
2: أولا، تربية العقيدة الإيمانية في قلب الشاب، هذا أمر مهم. ثانيا، أمر بمعروف ونهي عن منكر. ثالثا، مراعاة أن الله عز وجل مطلع عليه في كل ما يفعله وكل ما وكل ما يسلكه. ولذلك فإن بعض الصالحين كانوا يربون أولادهم على أن نظر الله عز وجل لا يغيب، وكان يعلمهم فيقول له: يا غلام، إذا أويت إلى مضجعك قلت ثلاثا: الله ناظر إلي، الله معي، الله شاهد علي. فهذه الكلمات الثلاث تجعل الإنسان دائما يشعر أو يستشعر بالمراقبة الربانية لكل فعل يفعله، لكل سلوك يسلكه، أن يأمره بمعروف، أن ينهاه عن منكر، أن يحافظ عليه من الوقوع في الأخطاء التي يقع فيها غيره. فهذه المرحلة مرحلة توجيه الشباب، مرحلة جعل الشباب يعلمون أن الله عز وجل معهم في كل لحظة وفي كل حين.
1: هي هذه المسألة مهمة جدا دكتور، بالذات في هذه الفترة أو هذه المرحلة التي تبرز فيها الغرائز والشهوات والاندفاع من قبل الشاب الذي يمتلك القوة والطاقة. فبالتالي هو بحاجة أن يجعل مراقبة الله عز وجل دائما نصب عينيه. إن شاء الله نستكمل الحديث في هذا الموضوع في لقائنا القادم. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور أحمد علي ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فيما يلي نبقى مع القارئ الشيخ طه الفشني في هذه التلاوة من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ طه الفشني وقد تلا علينا من سورة الأنعام إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ محمود هلال.

0: الساعة الآن 3:00 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكنا قد استمعنا إلى المبتهل الشيخ محمود هلال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل ترتيله لآيات الله البينات من أول سورة الانفطار حتى ختام سورة التين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟

يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين.

الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود.

الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود.

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل.

مَرْعًى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى

وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

كتابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

رحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره.

آل الهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من أول سورة الانفطار حتى ختام سورة التين، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في 5:05 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، أهلا بكم معنا إلى هذه الجولة حول العالم الإسلامي حررتها آمال عطاء. في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتطوير آليات الحفاظ على كتاب الله والاستفادة من التقنيات الحديثة في صيانة النص القرآني وضبط تداوله عبر المنصات الإلكترونية، عقدت لجنة بحوث القرآن الكريم بمجمع البحوث الإسلامية اجتماعا لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز حماية المصحف الشريف في البيئة الرقمية. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة آليات توثيق وحماية النسخ الإلكترونية للمصحف الشريف المتداولة على شبكة الإنترنت، بما يضمن سلامة النص القرآني من أي تحريف أو أخطاء، ويسهم في توفير نسخ موثوقة يمكن الاعتماد عليها وفق الضوابط العلمية التي يعتمدها الأزهر الشريف في مواجهة المصحف الشريف في مراجعة المصحف الشريف. كما استعرضت اللجنة مقترحا لتطوير برنامج إلكتروني يمكن المستخدم من التحقق من صحة الآيات القرآنية بمجرد كتابتها مع قدرته على اكتشاف الكلمات المحرفة أو غير المطابقة للرسم المعتمد للمصحف الشريف، بما يسهم في الحد من تداول النصوص غير الدقيقة. انطلاقا من حرص مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على ترسيخ القيم التربوية وتعزيز دور الأسرة في تنشئة الأبناء تنشئة متوازنة، تطلق وحدة الدعوة الإلكترونية بالمجمع مبادرة بعنوان إيد في إيدك، بهدف تشجيع الآباء على اصطحاب أبنائهم في المواقف الحياتية والتربوية التي تسهم في غرس القيم وبناء الشخصية من خلال القدوة والممارسة. صرح بذلك الأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، موضحا أن المبادرة تأتي انطلاقا من إيمان المجمع بأن الأسرة هي المدرسة الأولى في بناء الإنسان، وأن القدوة الصالحة تعد من أقوى وسائل التربية. وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إعادة إحياء العلاقة التربوية بين الآباء والأبناء في ظل ما يشهده العصر من انشغال متزايد بالتقنيات الرقمية، بما يعزز الحوار داخل الأسرة وينمي لدى الأبناء الشعور بالمسؤولية والانتماء، ويرسخ في نفوسهم قيم الرحمة والتعاون واحترام الكبير وصلة الرحم وخدمة المجتمع. أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 25-26، وذلك في إطار اهتمامها بتأهيل محفظ القرآن الكريم والارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري لدارس مراكز تحفيظ القرآن، بما يسهم في إعداد كوادر قرآنية مؤهلة تجمع بين إتقان الحفظ وصحة التلاوة والفهم الصحيح لعلوم القرآن الكريم. يأتي ذلك تأكيدا لحرص الوزارة على تطوير منظومة إعداد الكوادر الدعوية والقرآنية القادرة على أداء رسالتها في خدمة كتاب الله ونشر تعاليمه السمحة. شهد المعرض الدائم لمطبوعات الأزهر الشريف والذي ينظمه مجمع البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر، وافتتحه الشيخ أيمن عبد الغني القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، شهد إقبالا كبيرا من رواد الجامع وزائريه. يضم المعرض نخبة من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء والجامع الأزهر ومكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر، بما يوفر للباحثين والطلاب والمهتمين نافذة مباشرة على الإنتاج العلمي الأزهري، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر الدين الصحيح وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتقديم معالجات علمية رصينة للقضايا الدينية والفكرية المعاصرة. عقدت أمس منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف مؤتمرا دوليا حول القدس تحت عنوان القدس خط المواجهة للتهجير والضم والمفتاح لتحقيق سلام عادل ودائم. وذلك في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين ورجال دين وخبراء ممثلين عن منظمة دولية وإقليمية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والباحثين. استعرض المؤتمر دعم منظمة التعاون الإسلامي ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف إلى اتخاذ إجراءات دولية لإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، ويكفل قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا مع كبار قيادات اتحاد الجمعيات الإسلامية ومجلس علماء نيوزيلندا. خلال اللقاء جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة باهتمام المجتمع الإسلامي في نيوزيلندا. جدير بالذكر أن الأمين العام يزور حاليا نيوزيلندا تلبية لدعوة رسمية يتقي خلالها الجالية المسلمة وعددا من القيادات الحكومية والبرلمانية والدينية. بهذا نأتي إلى ختام هذه الجولة حول العالم الإسلامي، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا من سورة النحل.

0: إنهم محسنون. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا دكتور علاء.
1: دكتور أمان، يعني نود في هذه الحلقة أن نوجه رسالة لشبابنا عن خطورة الكلمة والفيديوهات التي ينشرونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف هذه الكلمة أو هذا الفيديو الذي يصنعونه يمكن أن يؤثر بالسلب، وممكن أن يهدم أسرة، وممكن أن ينال من عرض فتاة أو عرض عائلة كاملة، أو ممكن أن يثير فتنة في وبلبلة في مجتمع، وممكن أن يهدم دولة يعني بالمعنى الأوسع. فنود أن نوجه رسالة لشبابنا بأن يحفظوا كلمتهم، لأن الكلمة أمانة، والكلمة أنت تملكها، وإذا خرجت فهي تملكك.
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. يعني الحقيقة أنا أشكر يعني الدكتور علاء على إثارة هذه القضية. لماذا؟ لأن يعني آليات التواصل الاجتماعي هي لغة العصر، والذكاء الاصطناعي يأتي بقوة ويتغول بقوة، وفي إطار التفاعل مع آليات التواصل الاجتماعي الحديثة التي لم تكن موجودة في عصر آبائنا وأجدادنا، بل حتى في عصر طفولتنا، هذه الآلية أصبحت من الخطورة بمكان، وأصبحت تؤثر على الصغير والكبير، وفي نفس الوقت يتعامل معها الصغير والكبير، الرجل والمرأة، حتى الأطفال أضحوا على ارتباط يعني متواصل ودائم إلى حد كبير بحالات التواصل الاجتماعي أو بآليات التواصل الاجتماعي. وهنا مكمن الخطورة. كما ذكرنا، بعض ضعاف العقول، بعض محدود التفكير، يسعى الواحد منهم للحصول على الإعجابات أو على اللايكات كما يقال، فيعمد إلى نشر على الناس مسائل لا قيمة لها، مسائل أقرب إلى السفاهة وأقرب إلى التفاهة، بحجة أن هذه هي الطريقة التي تجلب له ما يبتغيه هو من إعجابات. لكن نقول له احذر، فإن هذا هو تاريخك. تاريخ الإنسان الآن هو ما يكتبه على السوشيال ميديا. قد يرحل الواحد منا عن هذه الدنيا بعد عام، بعد اثنين، بعد عشرة، بعد مية، أكثر أو أقل يعلم الله، ثم سيبقى بعد ذلك تاريخه. هذا التاريخ سيتمكن أو تتمكن الأجيال القادمة من استرجاعه ومعرفة كيف كان يفكر، وماذا كان يكتب، وماذا كان يرى، وفي أي أمر كان يبحث. إذن أنت تسجل تاريخك على نفسك للأجيال القادمة عبر ما تنشره على هذه المواقع، على هذه الصفحات، على هذه المنصات الاجتماعية. فهنا أنت تقدم نفسك للجيل الذي يعيش معك الآن وللأجيال القادمة، فانظر ماذا ترى، أو انظر ما هي الكيفية التي تريد لنفسك أن ترى عليها من الأجيال القادمة. يعني بعد 100 عام قد يستطيع الباحث وقتها، أو أحفادك يستطيعون وقتها أن يبحثوا في تاريخك، ماذا كنت تكتب، ماذا كنت تقول، ماذا كنت تنشر، فتبدو صورتك. هذه نقطة يغفل عنها كثير من الناس، هو يرى أنه الآن يعيش اللحظة كما يقال، يجمع لايكات، يحصد ما يسمى بالإعجابات إلى آخره، ولا ينظر للتبعات التي تأتي بعد ذلك. ومن أسف أننا نرى ونسمع الكثير من الهرطقات الفارغة والاطروحات التي لا قيمة لها على وسائل التواصل، وهي تعبر على أن النفس تحتاج إلى علاج. النفس نفسها التي تنشر هذا الكلام تحتاج إلى من يدعمها نفسيا ويرعاها من الناحية النفسية حتى تقدم ما يفيد وما يسر المجتمع. لا نقول كن مكتئبا في منشوراتك، لكن كن على وعي بصدق وصحة وسلامة وإفادة ما تكتبه وما تنشره.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود خالد الحصري ما تيسر من سورة التوبة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث شهد بن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال ابن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين: لا، ولا بزفرة واحدة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع باقة من أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قلنا يا رسول الله، هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وعن شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يؤذن بصلاة العصر إن شاء الله في 4:30. قبل الأذان نستمع إلى القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة من سورة غافر. الآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور.
1: الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه إخوة الإيمان آيات من سورة غافر سنستمع إليها بعد قليل بإذن الله. فيها الكثير من الحكم والعظات والدروس النافعات. نرى فيها تهديدا للمشركين الذين كذبوا رسول الله ولم يؤمنوا بالله الواحد الأحد ولم يؤمنوا بالبعث بعد الموت، وأنهم لو ساروا في الأرض وتأملوا فيما حل بالأمم السابقة من عذاب الله لعلموا خطورة ما هم فيه ولبادروا بالانضواء تحت راية الإيمان. وتضرب الآية مثلا لذلك بما كان من أمر فرعون وهامان وقارون لما جاءهم موسى بالحق ودعاهم إلى أن يتركوا له بني إسرائيل فقد أرسله الله إليهم، ولكن فرعون طغى وبغى ولم يؤمن هو ومن معه بما جاء به موسى، وأخذوا يكيدون له ولمن آمن معه من قومه. وصدرت الأوامر بقتل أبناء الذين آمنوا مع موسى من الذكور واستبقاء الإناث إضعافا لشوكة بني إسرائيل وتخويفا لهم ليرجعوا عن دينهم، بل إن فرعون هم بقتل موسى وقال متبجحا: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولم يملك موسى إزاء هذا الكذب والبهتان إلا أن يستعيذ بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقد قيض الله لموسى أيها الإخوة رجلا آمن به وكان من آل فرعون يكتم إيمانه ليدافع عن موسى، فأخذ ينصح فرعون وقومه بما ذكرته الآيات من هذا البيان القرآني الرائع وبما فيه من دروس للدعاة في فن الدعوة إلى الله بالبينة والبرهان والترغيب والترهيب. فتذكر إنكاره على قومه التفكير في قتل موسى لأنه جاء يقول لهم ربي الله، وقدم الأدلة والبراهين على ذلك، وأنه إما كاذب في دعواه وإما صادق، فإن كان كاذباً فسوف يتحمل مسؤولية كذبه، وإن يكن صادقا ولم يؤمنوا به يصيبهم بعض ما يعدهم به من العذاب. ولفت أنظارهم إلى ما هم فيه من تمكين في الأرض، وأن بأس الله إن جاءهم فلن ينصرهم أحد، ولكن فرعون برا ناصحا لقومه ومظهرا حرصه على ما ينفعهم وأنه لا يدلهم إلا على طريق الرشاد. وواصل مؤمن آل فرعون نصحه لقومه وبين لهم أنه يخاف عليهم أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، كما خوفهم بعذاب الآخرة. وبين لهم موقفهم من دعوة يوسف عليه السلام وأنهم لم يؤمنوا أيضا بما جاء به، وقالوا لن يبعث الله من بعده رسولا، وأن الجدال في آيات الله بغير دليل إسراف في الضلال وسبب مقت الله وغضبه. وذكرت الآيات ما كان من فرعون وسوء أدبه مع الله، إذ طلب من وزيره هامان أن يبني له بناء شامخا يصعد إلى قمته ليطلع إلى إله موسى لعله يراه، وقال: وإني لأظنه، أي لأظن موسى كاذبا في دعواه أن له ربا. وهذا من سوء فهمه ومن تزيين الشيطان. ومرة أخرى ينبري مؤمن آل فرعون ناصحا قومه أن يتبعوه ليهديهم طريق الرشاد والسداد، وأن الحياة الدنيا متاعها قليل، وأن الآخرة هي دار القرار، ورغبهم في العمل الصالح المؤسس على الإيمان الحق، وأن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، إلى آخر ما نصح به قومه، ولكنهم لم يستجيبوا لنصحه فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فنسأل الله السلامة والعافية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بعد. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي وقد تلا علينا من سورة غافر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي.

الوجود.

خلق الأشياء من عدم، وكل شيء يسبحه ويخشاه.

0: وكل شيء يسبحه ويخشاه. انظر تأمل، انظر تأمل، تفكر سوف تعرفه في كل شيء.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. هنيئا مستمعينا الكرام لمن استعد الآن لأداء صلاة العصر في جماعة. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر. الآن يؤذن بصلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى قبل 4:04. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والذي يتلو علينا من سور الأحقاف ومحمد والبينة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليهم دمر الله

ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين

أولئك هم شر البريه.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من صور الأحقاف ومحمد والبينة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: ما حكم اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال جوابه فيه، لأنه ورد فيه الدجالين والمشعوذين، وهي من المهن المحرمة شرعا. ولكن نقول: اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين والاعتماد عليهم في جلب الخير أو دفع الشر نهى عنه الشرع نهيا حثيثا. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: من أتى عرافا مثل الدجالين والمشعوذين فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وعليه فنحن أمة علم وأمة فقه وعقل، فلا ينبغي لنا أن ينطلي علينا هذا الأمر ونلجأ بالدعاء إلى الله عز وجل. والله

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حساب. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 19 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه الآية شهادة من الله تعالى بأن الدين المقبول عنده إنما هو دين الإسلام. وأصل الدين في اللغة الجزاء والحساب، يقال دنته بما صنع، أي جازيته على صنيعه. ومنه قولهم كما تدين تدان، أي كما تفعل تجازى. وفي الحديث الشريف الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والمراد بالدين هنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه من عقائد ومن تكاليف ومن تشريعات، فيكون بمعنى الملة والشرع، أي إن الشريعة المرضية عند الله تعالى هي شريعة الإسلام. والإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد. يقال أسلم، أي انقاد واستسلم. والمراد به هنا كما قال الإمام ابن جرير رحمه الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الخالق عز وجل. والإسلام هو دين الله الذي شرعه لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه، لا يقبل غيره ولا يجزي بالإحسان إلا به. وقال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى دين الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله تعالى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في هذه الآية مخبرا من حصار الدين المتقبل عنده في الإسلام، قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. ثم بين سبحانه أن اختلاف أهل الكتاب في شأن الدين الحق لم يكن عن جهل منهم بالحقائق، وإنما كان سببه البغي والحسد وطلب الدنيا. فقال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي وما كان خلاف الذين أوتوا الكتاب فيما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من بعد أن علموا بأن ما جاءهم به هو الحق الذي لا باطل معه. فخلافهم لم يكن عن جهل منهم بأن ما جاءهم به هو الحق، وإنما كان خلافهم بسبب البغي والحسد والظلم فيما بينهم. وفي التعبير عنهم بأنهم أوتوا الكتاب زيادة تقبيح لهم، فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب أقبح وأفحش، إذ الكتاب ما نزل إلا لهدايتهم وسعادتهم، فإذا تركوا بشاراته وتوجيهاته واتبعوا أهواءهم كان فعلهم هذا أشد قبحا وفحشا. وقوله سبحانه إلا من بعد ما جاءهم العلم زيادة أخرى في تقبيح أفعالهم، فإن الاختلاف بعد مجيء العلم أزيد في القبح وفي العناد. والاستثناء من أعم الأحوال والأوقات، أي وما اختلفوا في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات إلا بعد أن علموا الحق. والعلم بالحق وحده لا يكفي في الإيمان به، ولكنه يحتاج إلى جانب ذلك إلى قلب مخلص متفتح. وكم من أناس يعرفون الحق معرفة تامة، ولكنهم يحاربونه ويحاربون أهله، لأنهم يرون أن هذا الحق يتعارض مع أهوائهم ومع شهواتهم. وصدق الله إذ يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم قد اختلفوا في الحق مع علمهم بأنه حق، لأن العلم كالمطر لا تستفيد منه إلا الأرض الطيبة النقية، وكذلك لا يستفيد من العلم إلا أصحاب النفوس الصافية والقلوب الواعية والأفئدة المستقيمة. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بهذا التهديد الشديد فقال: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي ومن يكفر بآيات الله عز وجل فإن الله عز وجل محصن عليه أعماله في الدنيا وسيعاقبه بما يستحقه في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل فؤاد حسان، وها هي فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم لتستمر بمشيئة الله وعونه حتى الثامنة. ومعنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. اللهم إنا فوضنا أمورنا إليك يا رب الكون، نسألك أن تدخلنا في حولك وقوتك، وأن ترزق قلوبنا الطمأنينة واللطف الخفي. اللهم ألهمنا صبرا لا ينفد أبدا، واجعلنا نرضى يا رحمن يا رحيم بما قسمته لنا. اللهم امنحنا طمأنينة تسكن قلوبنا، واجعلنا نثق أن ما منعته عنا هو عطاء لنا وهو خير لنا. اللهم إنا نسألك عوضا ينسينا كل ألم، واجعل عوضك يفوق كل توقعاتنا. اللهم اجبرنا جبرا يليق بكرمك العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي الرحلة الأخيرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نقف الآن على أعتاب هذه المحطة الأخيرة، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن ينفعه وينفعنا بما نستمع من آيات القرآن الكريم، وأن يجعل القرآن الكريم شافعا لنا أجمعين، اللهم آمين. عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نعيش مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وهذا الترتيل المبارك من أول سورة العلق وحتى ختام القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم.

على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

هَٰذَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر،

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟

فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم

ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس صدق الله العظيم.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثق موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير، وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نعمل، وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
2: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عاشت القلوب مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكان الترتيل المبارك من أول سورة العلق وحتى ختام القرآن الكريم. ثم عشنا بعد ذلك مع دعاء لختم القرآن الكريم بصوته، تدفق صوته بين النهار والليل كالشلال العذب، وجاءت اللحظة الحاسمة التي ختم فيها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد القرآن الكريم، فاهتزت النفوس لهذه المهمة التي انتهت بذلك الصوت الملائكي. وما هي إلا ساعات ويرتفع شعار إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في الواحدة من بعد منتصف الليل، لينطلق صوت يفيض رصانة وعمقا وشجنا. إنه صوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، معلنا ببكائياته المعروفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فنأتي إلى يقين دائم أن كتاب الله تعالى لا يهجر، وأن راية التلاوة لا تسقط. يتسلم البنا مهمته من عبد الباسط عبد الصمد بقوة الخاشعين، فيبدأ رحلة جديدة من البقرة إلى الناس، ليسير بالمسلمين في معارج التدبر بنفس قرآني فريد يجمع بين هيبة الأداء ورقة الإحساس. فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة مباركة من سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي يا حبيبي، روحي وروحك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، ففي ذكره نور وفيه نعيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف حيث الضمان والأمان والاطمئنان. أما بعد، ليعلم أهل الوصل أن سلامة القلوب سر السعادة في الحياة. سلامة القلوب من الأسقام الظاهرة والباطنة، سلامة القلوب من الحقد، سلامة القلوب من اتباع الهوى، سلامة القلوب من تتبع العورات، سلامة القلوب من الحسد والأمراض والعلل. يا حبيب رسول الله، اعلم تماما أن السعادة الحقيقية حاصلة بذكر الله، حاصلة باتصال القلب بسيدنا رسول الله. فباتصال القلب بسيدنا النبي تتحقق السلامة ويتحقق الأمان. كثير من الناس يبحثون عن السعادة في المال، وبعضهم يبحثون عن السعادة في الشهرة، وبعضهم يبحثون عن السعادة في المكانة، وبعضهم يبحثون عن السعادة في اتباع الهوى وإرضاء الشهوات والنزوات وجمع المال من غير حله. هذا فساد، وهذه سعادة مزيفة. وتمر السنون فلا يجدون ما طلبوا، لا يجدون طلبتهم من السعادة، لأن السعادة الحقيقية ليست فيما تملكه يدك، بل فيما يسكن قلبك من نور السراج صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو أعظم كنز يملكه الإنسان، وهو سر الراحة في الدنيا وسبب النجاة في الآخرة. قال أحد العلماء: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. فإن أكثر ما يتعب الإنسان ليس فقرا في الدنيا، بل مرضا في القلب، مرض كالحسد، مرض كالحقد، مرض يحرق صاحبه قبل أن يؤذي غيره، مرض الحقد الذي يحول الحياة إلى جحيم، ومرض الرياء الذي يجعل الإنسان أسيرا لنظرات الخلق، ومرض التعلق بالدنيا الذي يجعل القلب مضطربا لا يعرف سكونا. أما القلب السليم، أما القلب المضيء المنير، فهو قلب ممتلئ بنور الله سبحانه وتعالى، لا يضره فوات الدنيا ولا يفسده إقبالها. وكما ورد عن سيدنا علي أنه قال: إن الدنيا ترتحل مدبرة، وإن الآخرة ترتحل مقبلة. أيها الأحبة، إن من أعظم نعم الله على العبد أن ينام وقلبه خال من الضغينة، وأن يستيقظ وهو لا يحمل في صدره حقدا ولا غلا ولا كرها ولا بغضا لأحد، أن يعفو عمن ظلمه ابتغاء مرضات الله، أن يدعو لمن أساء إليه بالهداية والصلاح. وقد بشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة برجل من أهل الجنة فلم يجدوا عنده كثرة صلاة ولا صيام، ولكنه كان يبيت وليس في قلبه غل على أحد. هكذا تكون سلامة الصدور، إذ كيف تشقى صدور فيها رسول الله؟ حافظوا على رسول الله في قلوبكم بسلامتها. ليست الأمور كما يحسبها كثير من الناس، وكما قال الإمام الجنيد: الطريق إلى الله سلامة الصدور وصدق المعاملة. وقال أحد العارفين: ما سبقهم أهل الله بكثرة الصلاة والصيام، ولكن بسلامة القلوب وسخاوة النفوس. فاسأل نفسك اليوم: كم شخصا خاصمت؟ وكم إنسانا حملت له في قلبك ضيقا؟ وكم مرة تمنيت زوال نعمة عن أحد غيرك؟ يا أحبة سيدنا رسول الله، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم حين خاطب الأنصار فقال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. اللهم اجعل قلوبنا مضيئة بسيدنا رسول الله. إلهي، طهر قلوبنا من كل حقد، واغسلها من كل حسد، وأخرج منها كل ما يباعدنا عنك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: النصيحة وكيفية إسدائها. ضيفنا الكريم، كان لنا لقاء سابق تحدثنا فيه عن كيفية التعامل مع العصاة والمذنبين بالرحمة والرفق واللين، وأفضل طريق لإصلاح هؤلاء هو النصيحة الطيبة المخلصة، فماذا عن ذلك الأمر؟
5: الحمد لله لم يزل بديعا خلاقا، أودع البرية مشاعر نوازع وأشواقا، وأعقبها على ذلك جزاء وفاقا. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعمر القلب إشراقا والروح ندا وإيراقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا أبد الدهر رقراقا. أما بعد، فإن من أجل نعم الله التي أسبغها على عباده بعد نعمة الهداية إلى الإسلام ما هيأ لهم سبحانه من أولئك الدعاة الناصحين الصادقين من أهليهم وذويهم في الدين الذين يسدون إليهم أعظم الجميل حين يذكرونهم بالله فيحسنون التذكير، وحين يبصرونهم بخفي عيوبهم فيحكمون التبصير، وحين يوقفونهم على مواطن العلل وأسباب الآفات وبواعث الهلكات فيبلغون من ذلك أوفر حظ من التوفيق.
4: ضيفنا الكريم، الدين النصيحة كما أخبر بذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نود أن تعرفنا ما المقصود بالنصيحة.
5: النصيحة لو تأملت في تعريفها تجد أن أفضل تعريف لها حيازة الحظ، تخيل هكذا بالنص، حيازة الحظ من الخير للمنصوح من كل خير عاجل أو آجل. ولو تأملت في أصل النصح لوجدت الصفاء والإخلاص، فإن قبول النصح والاحتفاء بالتذكير سجية جميلة ومنقبة جليلة وخلق كريم يتبين به كمال عقل ونبل نفس وسلامة سريرة وصفاء طوية. فالنقص محيط بالبشر، لازم لهم، لا ينفك عنهم، ولا يتم تدارك ذلك إلا بفضل الله وبرحمته، ثم بنصح صادق تحسن به العقبى وتكون به إلى الله الزلفى. لذا أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عن عظم مقام النصح في دين الله وعن شرف منزلته، ثم بنصح صادق تحسن به العقبى وتكون به إلى الله الزلفى. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم مقام النصح في دين الله وعن شرف منزلته في حديث عظيم هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقال فيما يحفظ كثير منا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
4: ضيفنا الكريم، كيف تكون النصيحة لله عز وجل؟
5: تكون بتوحيده سبحانه وتعالى، وبالإقرار بأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي يربي الخلائق بنعمته، فلا قيام لها بغيره، وأنه على كل شيء قدير، وأن كل شيء إليه فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فلا حاجة به إلى أحد من خلقه، وكل الخلق فقراء إليه. النصيحة لله أيضا تكون بالإيمان به، وأنه المستحق لصرف جميع أنواع العبادة له وحده سبحانه دون سواه، إذ لا معبود بحق إلا الله، وبالإيمان بما وصف به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأنه لا ند له ولا سمي ولا شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. النصيحة لله تكون كذلك بالخضوع له ظاهرا وباطنا، وبتقديم حقه سبحانه، وبالرغبة في محابه بفعل مراضيه، والرهبة من سخطه بترك معاصيه، وبالاجتهاد في رد العصاة إليه.
4: ضيفنا الكريم، نود أن نتعرف كيف تكون النصيحة لكتاب الله عز وجل؟
5: بتعلمه وتعليمه والعمل به وبما أنزل الله فيه، وبإقامة حروفه وحفظ حدوده، وذب تحريف الغالين عنه، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
4: هذا عن النصيحة لكتاب الله، فكيف تكون النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم؟
5: بمحبته وطاعته ونصرته واتباع هديه وإحياء سنته تعلما وتعليما وعملا، وبالاقتداء به في أقواله وأفعاله، وتقديم هديه على قول غيره كائنا من كان، ونبذ الابتداع في دينه.
4: ضيفنا الكريم، هذا فيما يخص النصيحة لكتاب الله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟
5: بإعانتهم على ما حملوا القيام به، وبتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن جملة أئمة المسلمين الأئمة المجتهدون، ونصحهم ببث علومهم وإشاعة مناقبهم وتحسين الظن بهم.
4: أستاذنا الكريم، وكيف تكون النصيحة لعامة المسلمين؟
5: بالشفقة عليهم، والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف الأذى عنهم، وأن يحب الناصح لهم ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه.
4: اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق، من علماء الأزهر الشريف. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. نطالع مقالا تحت عنوان عجائب الثقة بالله، مقتبس من موقع دار الإفتاء، وقد أعدته إذاعيا آمال عطاء، ومعنا من هندسة الهواء تامر الجيوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الثقة بالله تبارك وتعالى وحسن الظن به من أعظم أعمال القلوب وأجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى خالقه، فهي النور الذي يضيء ظلمات الحيرة ويبدد غيوم اليأس في النفوس. إنها اليقين الراسخ بأن أقدار الله تبارك وتعالى لا تأتي إلا بخير، فهي الركيزة الأساسية لعيش المسلم حياة مطمئنة تسودها السكينة والرضا بقضاء الله وقدره في كل حال. إن الثقة بالله تبارك وتعالى تعلق قلب العبد بربه تعلقا تاما في جلب المنافع ودفع المضار والانقياد الكامل له بكافة الجوارح مع الاستسلام لأمره واختياره. وتبرز هذه الثقة كصفة ملازمة للأنبياء والمرسلين والصالحين على مر العصور، وتتجلى بوضوح في مواقف إيمانية خالدة مثل موقف أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فدعا ربه فكانت بردا وسلاما عليه، وحين ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهما السلام في صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء واثقا برعاية الله وحفظه. وكذلك أيضا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق، وقد استعان بيقين بثقة الله تعالى فكانت الثقة في الله لا تتزعزع. ومن هنا تكمن الأهمية البالغة للثقة بالله تبارك وتعالى كأحد أعظم مظاهر التوكل عليه والاستعانة به في شؤون الحياة كافة. فالثقة بالله هي الوسيلة الكبرى لتحقيق الرضا الذاتي، وهي النجاة من الهموم والأحزان، وفيها الفوز برضوان الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وينعكس أثر هذه الثقة العميقة وحسن الظن بالله تبارك وتعالى في جلب عجائب وفوائد كثيرة وثمرات الإيمان المباركة، فهي تسهم أولا في زيادة تقوى الله وفي ترسيخ الإيمان الصادق به، إذ يوقن العبد بأن أمره كله خير بخلاف من يسيء الظن بخالقه فيقع في الخسران المبين. وتتجلى أعجائب حسن الظن بالله تبارك وتعالى في تيسير حسن الخاتمة عند الممات، فمن عاش حياته واثقا بربه ومحسنا الظن به أكرمه الله تبارك وتعالى عند وفاته وهون عليه سكرات الموت. فضلا عن ذلك كله، فإن الثقة بالله تبارك وتعالى تدفع بالمسلم نحو السعي والعمل والنصر من خلال الأخذ بالأسباب، مع اليقين الصادق بأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فاللهم نقرع بابك يا رحمن يا رحيم يا ودود يا شكور، بقلوب أنهكها الانتظار ولم ينهكها اليأس في رجائك وعفوك، لأننا نعلم أن من عرفك لم ييأس، ومن وثق بك لم يخب، ومن فوض أمره إليك حملته ألطافك إلى كل خير وإن طال به الطريق. اللهم إنا نحسن الظن بك ونوقن أن اختيارك لنا خير من اختيارنا لأنفسنا، وأن تدبيرك أكمل من تدبيرنا، وأن ما أخرته عنا فإنما أخرته بلطفك، وما منعتنا إياه ما كان إلا لحكمة، وما ادخرته لنا عندك خير وأبقى. يا رب، إن أغلقت دوننا الأبواب فبابك لا يغلق، وإن عجز الخلق عن نفعنا فأنت على كل شيء قدير، يا لطيف يا خبير.
7: أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوك

0: فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب.
1: يا ربنا، لا نسألك إلا الخير فيما قضيت، واللطف فيما قدرت، والرضا بما قسمت، واليقين الذي يملأ قلوبنا طمأنينة، والفرج الذي يذهب همومنا، والجبر الذي ينسينا مرارة الانتظار. اللهم اجبر كسرنا يا أرحم الراحمين، واكشف عنا الغمة، واقض عنا الدين. اللهم أنت القادر على كل شيء. إخوة الإيمان، كنا مع هذا المقال الماتع تحت عنوان عجائب الثقة بالله تبارك وتعالى، مقتبس من موقع دار الإفتاء، وقد أعدته إذاعيا آمال عطا، وكان معنا من هندسة الهواء تامر الجيوشي، وشرفت بقراءته على حضراتكم وسام البحيري. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد دقائق نعيش وإياكم مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والترتيل المبارك من سورتي فاطر وياسين. الآن يطوف بنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية الخامسة من سورة فاطر جل وعلا إلى الآية التاسعة عشرة من سورة ياسين برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. قلل الدوري لفظ الدنيا هكذا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أمال الدوري الهمزة فقط هكذا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قوله تعالى: فسقناه إلى بلد ميت. قرأ الدوري بتخفيف الياء: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها واوا هكذا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قوله تعالى: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. أدغم الدوري الذال في التاء هكذا: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. قوله تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. أمال الدوري لفظ الناس المجرور هكذا: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قرأ الدوري بضم الياء وفتح الخاء مبنيا للمجهول، وقرأ من أساور من ذهب ولؤلؤا قرأها بالجر عطفا على لفظ من أساور هكذا. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. قوله تعالى: ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قرأ نجزي بياء مضمومة وزاي مفتوحة وكل بالرفع مضارعا مبنيا للمجهول وكل نائب فاعل هكذا كذلك يجزى كل كفور. من سورة ياسين قوله تعالى: تنزيل العزيز الرحيم. قرأ الدوري: تنزيل بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا القرآن تنزيل العزيز الرحيم هكذا تنزيل العزيز الرحيم. قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قرأ الدوري بضم السين. والسد والسد لغتان، وقيل الضم أي السد ما فعله الله سبحانه وتعالى، وبالفتح ما فعله الناس هكذا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور

الذنوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك يجزى كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل،

الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.

خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا

فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره

0: هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدورية بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورتي فاطر وياسين.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: التي نواصل فيها رحلتنا مع كتاب ربنا، نتعلم التجويد العلمي مع شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زلنا إخوة الإيمان نواصل شرح المقدمة الجزرية لعمدة القراء وشيخ المحققين في الأداء والتلاوة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، والشارح لنظمه هو شيخ الإسلام في زمانه فضيلة الشيخ العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله. فضيلة الشيخ، وصلنا إلى صفة الإذلاق، نريد أن نتعرف على صفة الإذلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يجب أن نعلم أن صفة الإذلاق وضدها صفة الصمت لا دخل لهما في تجويد الحروف.
0: كيف فضيلة الشيخ؟
1: كيف ذلك؟ نستنتجه مما فعله بعض العلماء. نجد أن بعض العلماء أسقط هذه الصفة وضدها، وليس واحد بل عدد من العلماء عند الحديث على الصفات، ومنهم من اكتفى بالتنبيه على عدم علاقتها بالتجويد، وأنها أي هذه الصفة وضدها ليس لهما أثر صوتي كما سمعنا في الهمس والجهر وفي الشدة والرخاوة والبينية. ولكن يأتي السؤال هنا، ما دام الأمر كذلك لماذا ذكر؟
0: نعم فضيلة الشيخ،
1: بالنسبة للشيخ زكريا رحمه الله، هو يسير لأنه يشرح نظم الإمام ابن الجزري، إذن فهو ذكر لأنه يشرح كلام الإمام ابن الجزري. ومن ذكر كالإمام ابن الجزري إنما يذكر هذا تتميما لقسمة الصفات اللازمة المتضادة، هذا واحد. ثانيا، فعل ذلك اتباعا للمذهب الأصلي الذي يسير عليه، وهو ما فعله الإمام الذي قبله، وهو الخليل ابن أحمد الفراهيدي إمام أهل اللغة. وهنا وقفة، ما هي هذه الوقفة؟ الأدب مع العلماء. ثانيا الاتباع، ثالثا إن كان الأمر لا يتعلق بذلك فهو يتعلق بلغة العرب، تلك اللغة التي نزل بها كلام الله تعالى، وفي هذا كفاية.
0: نعم فضيلة الشيخ، وهنا إخوة الإيمان وضح لنا فضيلة الشيخ خالد أهمية أن يذكر رأي العالم كاملا دون انتقاص، وأن يقدم له، وأن نعرف وجهة نظره حتى لو اختلفنا معه. إذن فضيلة الشيخ، هل هناك شيء آخر تحب أن تذكره؟
1: نعم، نرجع إلى هذا بشيء بسيط، وهو وحروف الإصمات 23 حرفا هي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الستة المتقدمة للإذلاق. يؤخذ من هذا أن حروف الهجاء أيضا موزعة على صفتي الإذلاق والإصمات، فما كان من حروف فر من لب فمذلق، وما كان من غيرها فمصمت. هنا أيها المستمع الكريم انتهى الكلام على الصفات العشر ذوات الأضداد، ومن البيت القادم بإذن الله تعالى شروع في الكلام على الصفات التي لا ضد لها.
0: إذن إخوة الإيمان، فقد انتهينا من شرح الصفات التي لها ضد، ونبدأ بمشيئة الله تعالى في شرح الصفات التي لا ضد لها، وهو البيت 24 من الجزرية. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى البيت.
1: قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين. يقول الشيخ زكريا شارحا: صفيرها أي حروف الصفير، تلك هي الصفة الأولى، انتبه.
0: نعم.
1: صاد مهملة، وزاي وسين مهملة، سميت بذلك لصوت يخرج معها بصفير يشبه صفير الطائر. تلك الفقرة فيها بعض الأشياء التي ينبغي التوضيح وباختصار. قول الشيخ زكريا أي حروف الصفير، ومن معاني هذه الكلمة وهي الصفير في اللغة حدة الصوت. كذلك حينما قال وسين مهملة سميت بذلك لصوت يخرج، يقصد صوتا زائدا يخرج من بين الشفتين، فلننتبه لهذه الأشياء. وقول الشيخ زكريا يشبه صفير الطائر أي يقصد صوت الطائر، فلننتبه لمثل

0: لهذه الأشياء التي توضح كلام سيدي. نكمل معه فيقول: وفيها لأجل صفيرها قوة. إذن الصفير صفة من الصفات القوية، وأقواها في ذلك الصاد للإطباق والاستعلاء، يليها الزاي للجهر، ثم السين. نكمل نحن توضيحا لهذه الفقرة، السين لهمسها. وهنا يجدر بنا أن نتعلم تقسيم الصفات التي لها ضد إلى قوية، وهي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق.
1: نعم، هذه هي صفات القوة
0: في إطار ما أخذنا حتى الآن.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: وأضف لها الصفير ما أخذناه. وأما الضعيفة فهي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح. وأما المتوسطة فهي التوسط، ويقال لها البينية. وإن شئت أن تدخل معها الإذلاق والإصمات، أو أن تنزع هذه الصفة بضدها كما فعل البعض، أو أن تذكرها كما ذكر البعض، فلك الحرية في ذلك.
1: إذن فالإذلاق والإصمات من الممكن أن يدخل في الصفات المتوسطة.
0: نعم.
1: ومن الممكن ألا يذكر أصلا.
0: نعم، كما قال وذكر ذلك بعض العلماء ونبهنا على ذلك سابقا. الصفة الثانية قلقلة، أي وحروف القلقلة، أقصد بالصفة الثانية التي لا ضد لها.
1: نعم فضل
0: حتى ننتبه. أي وحروف القلقلة، ويقال لها اللقلقة، خمسة يجمعها لفظ قطب جد بتخفيف الدال من كلمة جد للوزن باختصار، فتكون التفعيلة مستعل بحذف الرابع الساكن المسمى طي. نرجع للشيخ زكريا ويقول: والقلقلة واللقلقة لغة التحريك، سميت حروفها بذلك لأنها حين سكونها تتقلقل وتتلقلق عند خروجها. هنا توضيح. إذن فهذا الاضطراب يقع في المخرج، فانتبه لهذا.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: يقول الشيخ: وتتلقلق عند خروجها حتى يسمع لها نبرة قوية لما فيها من شدة الصوت الصاعد بها مع الضغط دون غيرها من الحروف. هذا الكلام يحتاج لتوضيح.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: توضيح ذلك لأن من صفاتها الشدة والجهر، فالشدة كما أخذنا تمنع الصوت أن يجري معها، والجهر
1: يمنع النفس،
0: جيد، أن يجري معها كذلك. فلما امتنع جريان الصوت والنفس مع حروفها، احتيج إلى التكلف في بيانها، ويؤدي ذلك إلى ضغط الحرف، فيحتاج إلى القلقلة حتى يسمع ويظهر تاما. اسمع وجرب معي بدون قلقلة. إن قلت مثلا: والسماء والطارق.
1: نعم.
0: والطارق، أين القاف؟
1: غير واضحة.
0: أسمعتها؟
1: لم أسمع.
0: جيد، اسمعها مرة ثانية بقلقلة: والسماء والطارق.
1: نعم واضحة تماما.
0: إذن الآن سمعت القاف. للفائدة، هناك أشياء لم يذكرها الشيخ. من هذه الأشياء لا أقول استدراكا على مولانا.
1: نعم.
0: لا لا لا لا، ولكن الشيخ ما ذكر لأنه يشرح كلام الشيخ ونحن نذكر كلامه، ومن باب الفائدة فقط لا غير أذكر هذا،
1: تتمة الفائدة
0: فقط.
1: نعم.
0: وليس استدراكا وليس شيئا على شيخنا أبدا.
1: نعم.
0: إنما هو من باب الفائدة ليس إلا، وإنما ترك الشيخ ذلك وترك الناظم ذلك لأن ذلك يعلم أثناء التلقي وأثناء الدرس وأثناء المدارسة وما بين ثنايا الكلام، فليس هذا استدراكا عليهما أو ما شابه، لا لا، إنما ذلك فقط للفائدة ليعلم هذا جيدا.
1: ما هو فضيلة الشيخ؟
0: الأدب.
1: نعم.
0: فسبحان من أحاط بكل شيء علما. هنا مسألة للعلم، وهي الهمزة ليست من حروف القلقلة مع اجتماع الشدة والجهر مثل قطب جد، وذلك للتلقي، هذا أولا. ثانيا، ما جرت به الألسن الفصيحة من إخراجها بلطف ورفق وعدم تكلف، لئلا يظهر صوت ينفر أو ينفر منه السامع. أضف لما سبق ما يعتريها، أي الهمزة، من إبدال وتغيير، ومحل هذا في علم اللغة في علم الصرف إن أردت، باب الإعلال والإبدال، وفي علم القراءات إن أردت، وليس هذا محله.
1: نعم فضيلة الشيخ، إذن فالهمزة من صفات الهمزة نتبين أنها مشابهة لحروف صفة القلقلة.
0: نعم.
1: أو اللقلقة.
0: نعم.
1: كما قال الشارح.
0: نعم.
1: يعني رغم الاشتراك الصفات، ولكن هذه لم توضع في باب القلقلة،
0: وهذا يدل على أهمية التلقي.
1: نعم، أن نقرأ كما استمعنا.
0: نعم، وليس كل شيء فيما سطر، إنما التلقي هو العمدة وهو الحجة، فلنفهم ذلك جيدا. لذلك قلت أول شيء في كلامي وذلك للتلقي، فلننتبه لهذا. مسألة أخرى أيضا من باب الفائدة هي مراتب القلقلة. المراتب ثلاثة كبرى، وتكون في الساكن الموقوف عليه إذا كان مشددا نحو بالحق وتب ووسطى، إذا كان الساكن موقوف عليه مخفف نحو المجيد لم يلد محيط، وصغرى إذا كان الساكن الموصول متوسط أي وقع واسطا في الكلمة مثل يجمع يبدأ، أو ساكن متطرف موصول بما بعده، يعني مثلا كلمة ولقد عند الوقف إذا وصلناها ولقد أرسلنا مثلا.
1: إذن هذه مرتبة صغرى، ولقد أرسلنا.
0: نعم، تلك مراتب القلقلة، كبرى وسطى صغرى. هذا أول شيء في التلقي عند بعض أهل التلقي. كلمة بعض تشير أن هناك بعضا آخر.
1: نعم.
0: يقول أن هذه المراتب ليست ثلاثة، أقول ذلك حتى لا يلتبس على المستمع، لا، إنما هي مزيد علم، هذا أولا. ثانيا، إن تلقيت على شيخ ثلاثة لا تخطئه، وإن تلقيت على آخر اثنان لا تخطئه، فهذا قد تلقى هذا وهذا قد تلقى هذا، وكلاهما معتبر.
1: نعم.
0: وانتبه لهذا جيدا. وقيل مرتبتان فقط، ما هما؟ جعل الوسطى مع الكبرى.
1: جعل الوسطى مع الكبرى
0: مرتبة واحدة.
1: نعم.
0: يعني جعل الساكن الموقوف المشدد عليه كالساكن الموقوف المخفف.
1: نعم، مرتبة واحدة.
0: نعم. وجعل الصغرى هي المرتبة الثانية فقط،
1: الحرف الساكن وسط الكلمة أو الساكن المتطرف الموصول
0: بما بعده.
1: نعم.
0: وسبقت الأمثلة.
1: نعم فضيلة الشيخ.
0: وقيل المراتب أربعة، معنى كلمة وقيل يعني هناك جماعة من أهل الأداء تلقوا أن المراتب
1: أربعة.
0: أربعة، كبرى وسطى صغرى، والرابعة بزيادة على الثلاث السابقة التي ذكرناها، ما كان من حرف متحرك مع التنبيه على أن القلقلة لا تظهر في هذا الحرف المتحرك، إنما أصلها ثابت ومستقر وإن لم تسمع.
1: أن القلقلة هكذا تكون بمعنى الصفة الملازمة للحرف.
0: بالضبط. إذن إن سمعنا هذا أو ذاك من بعض أهل التلقي والحجة والأداء حينما يقرؤون لا نخطئهم في ذلك، والله تعالى أعلم.
1: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى نواصل الحديث حول المتن في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ها هو قد أقبل المساء، وأقبلنا على بابك نرجو رحمتك ونؤمل فضلك ونحسن الظن بك. اللهم اجعل هذا المساء مساء سكينة وطمأنينة، واغمر قلوبنا بنور اليقين، وألهمنا الرضا بقضائك والثقة بجميل تدبيرك. اللهم إنا نستودعك مع غروب شمس هذا اليوم همومنا وأحزاننا وما أثقل قلوبنا. اللهم احملها عنا برحمتك، وافتح لنا أبواب الفرج من حيث لا نحتسب، وارزقنا من فضلك رزقا طيبا مباركا، واقض عنا الديون، ويسر لنا الأمور، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم إن كان في هذا المساء دعاء لا يرد فاجعله من نصيبنا، وإن كان فيه رحمة نازلة فاجعلها من نصيبنا، وإن كان فيه فرج مكتوب فاجعله من نصيبنا. ربنا لا تبتنا إلا وقد غفرت ذنوبنا، وسترت عيوبنا، وشرحت صدورنا، وباركت في أرزاقنا، وحفظت أهلنا وأحبتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير ما في هذا المساء ما يقربنا إليك، واصرف عنا كل شر وسوء، واختم يومنا هذا بذكرك، واجعل قلوبنا معلقة بك، وألسنتنا لاهجة بحمدك، وأرواحنا مطمئنة بوعدك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: إذاعة قرآن كريم من القاهرة. خذ الإيمان قرآن المغرب يأتيكم بعد دقائق بصوت القارئ الشيخ حلم الجمل في تلاوة مباركة من سورتي قاف والذاريات. إذاعة قرآن كريم من القاهرة، إليكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وعن عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. وعن أم المؤمنين السيدة ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة قرآن كريم من القاهرة. اللهم اهد ذرياتنا وأصلحهم، واجعلهم من أهل الخير والطاعة، ووفقهم لفعل المعروف وحب العطاء والسعي في مرضاتك. اللهم ارزقهم حسن الاختيار وسداد الرأي وبصيرة القلب، ووفقهم في أعمالهم وأرزاقهم، واختر لهم ما فيه خير الدنيا ودنياهم ومعاشهم وما فيه لمعادهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا لبناء بيوت صالحة بأزواج صالحين وزوجات صالحات، حتى يسعدوا في دنياهم وحتى يعينهم على طاعتك، واجعل اختيارهم مبنيا على الحكمة والبصيرة، وأبعد عنهم كل خيار فيه شر أو ندم، واكتب لهم في كل شأن توفيقا وسدادا وبركة.

0: كنا مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل في تلاوة مباركة من سورتي قاف والذاريات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك يوم الخلود.

And

فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح

grande. One stand now.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد

واستمع واستمع.

0: سيف.
1: إنا نحن نحيي ونميت.

إِنَّا

ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقول

나는

والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من نفق

اخوان عايز الصلاه.

الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.

كل السائلين.

الله يرضى عليك.

Satan. Come on.

Salut, bonne journée.

الله

نعم يا مولانا، يا سيدنا، يا أستاذ.

أفلا تبصرون أفلا تبصرون أفلا تبصرون

0: أفلا تبصرون؟
1: نعم يا مولاي، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا أستاذ.

Un

قال سلام.

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟

Mm.

قال ألا تأكلون؟ قال ألا تأكلون؟ قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. قالوا

عليك.

ما عرفت عليه.

فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.

قالوا كذلك قال ربك

אומר,

وتركنا فيها

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورتي قاف والذاريات، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:04، موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. يؤذن لصلاة العشاء إن شاء الله تعالى في 9:26. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. في الفترة السابقة ساعدتم بزميلي الدكتور وسام البحيري. نحن معكم على الهواء خلال هذه الفترة. من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله لك خالصا، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. إخوتنا إخوة الإيمان، نبقى في رحاب تلاوة من سورة آل عمران يتلوها على مدى نصف الساعة القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى تلاوة من سورة آل عمران تلاها علينا القارئ شيخ أبو العنين شيشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:30. بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لما تيسر من سورة يوسف من الآيات 39. فضيلة الشيخ محمود برانق يقدم لهذه الفقرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة يوسف عليه السلام من الآية 39 إلى الآية 93 من السورة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: سنين دأبا. قرأ ورش كلمة دأبا بإسكان الهمز فتصير 7 سنين دأبا، والفتح والإسكان لغتان في المصدر، وليس له إبدالها حرف مد لأنها لم تكن فاء من الكلمة. وقال لفتيانه، قرأ ورش كلمة لفتيانه بحذف الألف التي بعد الياء وتاء مكسورة فتصير وقال لفتيته اجعلوا، جمع قلة، فالتكثير بالنسبة للمأمورين والقلة بالنسبة للمتناولين. فالله خير حافظا. قرأ ورش كلمة حافظا بكسر الحاء وسكون الفاء فتصير فالله خير حفظا على التمييز. درجات من نشاء. قرأ ورش كلمة درجات بدون تنوين فتصير نرفع درجات من نشاء بغير تنوين على الإضافة، فدرجات مفعول نرفع. وأما الكلمات التي قرأها ورش بالتقليل فهي كالآتي: فتاها، فأنساه، رؤياي، للرؤيا، رؤياك، وهكذا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قرأ ورش بتوسط اللين في كلمة استيأسوا بقدر 4 حركات، وعلته في ذلك اجتماع حرف اللين القابل للزيادة بالهمز في كلمة واحدة، وهكذا ما جاء منه في القرآن، فتصير فلما استيأسوا. أئنك لأنت يوسف. قرأ ورش كلمة أئنك بتسهيل الهمزة الثانية بين فتصير أهنك لأنت يوسف في لغة بعض العرب. فصلت العير. قرأ ورش كلمة فصلت بتغليظ اللام لوقوع صاد مفخمة قبلها مفتوحة. أما كلمة العير فيقرأها ورش بترقيق الراء لوقوع ياء ساكنة قبلها. هذا، وبالله التوفيق.

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد

خضر وأخرى يابسات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا

وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.

وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها

به من قبل، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لنرسله معكم حتى

عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم

أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ؟ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ

من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بكم.

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني

بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

نفسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسنوا

يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف.

0: أجمعين. صدق الله العظيم.
1: برواية ورش عن نافع عن المدني، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة يوسف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تحت عنوان الحياة الدنيا وإقبال الناس عليها، نستمع إلى هذا الحديث من فضيلة الشيخ محمد المدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يضرب الله لنا في هذه الآية مثلا للحياة الدنيا فيشبهها في جمالها ورونقها وافتتان الناس بها وإقبالهم عليها ثم في مفاجأتهم بزوال ذلك بعد التمكن من الانتفاع به والاستغراق في لذائذه وطرائفه، يشبهها في هذا كله بحال الأرض ينزل عليها ماء المطر من السماء فيختلط بنباتها من بذور الحب وجذور الشجر وأنواع الحشائش والكلأ فتنبت الحبوب وترتفع سيقان الأشجار متفرعة من جذورها باسقة كأنها تتطلع إلى بلوغ السماء مخضرة يانعة يجول فيها ماء الشباب حافلة بالثمر تشتهيه الأنفس ويلذ للأعين وتبدو الأرض بما عليها من الحشائش كأنها قد كسيت ببساط سندسي أخضر وينتفع بهذا كله الناس فيأكلون نباته وفاكهته والأنعام فترعى حشائشه وكلأه حتى إذا بدت الأرض بهذا كله كأنها عروس مجلوة قد استكملت زخرفها وزينت ولم يبق إلا أن تزف لمن هي له فتكون زينة بيته وراحة نفسه وملء سمعه وبصره وقلبه. فوجئ الناس في هذه الأرض المزهرة المثمرة بأمر من الله يأتيها ليلا وهم نائمون أو نهارا وهم غافلون فيجعلها الله حصيدا أي أرضا محصودة قد استؤصل زرعها واقتلع شجرها فلم يبق عليها من ذلك شيء حتى كأنها لم تكن بالأمس قائمة نضرة غنية بزينتها ونباتها. كذلك يضرب الله مثل الحياة الدنيا في مثل هذه الآية المفصلة، وهو تعالى يفصل الآيات لقوم يتفكرون أي من شأنهم التفكر والنظر والاعتبار ليستعملوا عقولهم ويجيلوا أفكارهم وينظروا إلى عواقب الأمور في كل ما يفعلون أو يتركون ولا يغتروا بأوائلها أو يركنوا إلى بوارقها الخادعة. إن الناس عادة تأخذهم البوادر وتلهيهم الأوائل عن الأواخر، فالشاب يعجبه شبابه وماله وتعجبه نضارته وبهاؤه ويسترسل أحيانا في نزواته ولا يحسب حسابا لكهولته أو شيخوخته، والغني قد يطغيه الغنى فينفق بغير حساب فيما لذ وطاب دون أن يعرف حق الله عليه أو حق الناس والوطن في ماله، والصحيح السليم قد يبعثر في قوته ويعربد بصحته ولا يفكر في عواقب ما يفعل. والله تعالى هو علام الغيوب. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: استمعنا إلى هذا الحديث من فضيلة الشيخ محمد محمد المدني، حدثنا تحت عنوان الحياة الدنيا وإقبال الناس عليها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يونس، يتلو علينا القارئ شيخ طه الفشني.
3: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة يونس، تلاها علينا القارئ شيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
5: نحن اليوم مع الآية 81 من سورة هود، نتدارس مع حضراتكم ومع ضيفنا الكريم أحكام الوقوف والابتداءات فيها. يقول ربنا سبحانه: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. نريد أن نتعرف على مواضع الوقوف والابتداءات في هذه الآية، فأين موضع الوقف الأول؟
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الآية الكريمة 6 وقوف. الوقف الأول على ربك، من قوله تعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك. وهذا الوقف غير مقيد في المصاحف الشريفة، وأورده أبو الحسن علي ابن الكندي الأندلسي ووسمه بالكافي، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز، لأن لكل من الوقف والوصل ما يسوغه.
5: نعم، نتعرف أولا على مسوغ الوقف.
4: فأما ما يسوغ الوقف فعلى اعتبار اكتمال الإسناد في الجملة الأولى، فالضمير في قوله إنا هو اسمها، ورسل خبرها، وربك مضاف إليه، وبذا فقد تم المعنى. ثم يستأنف خبر آخر وهو قوله تعالى: لن يصلوا إليك. فكأن هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، جاءت لبيان أثر الرسالة وطمأنة لوط عليه السلام. فالوقف يبرز أولا حقيقة المتكلمين وأنهم رسل من عند الله، ثم يفرد البشارة والحماية في جملة مستقلة، وهي قوله تعالى: لن يصلوا إليك. وبذا فجملة لن يصلوا إليك خبر آخر سيق إلى لوط عليه السلام بإثر الخبر السابق إنا رسل ربك، وفصل عنه لأنهما في غنى عن واصل يصلهما، إذ كونهم رسل ربه عز وجل يعني أن الكفار لن يصلوا إليه. فمجيء الخبر التالي وهو قوله تعالى لن يصلوا إليك بيان ليترسخ فيه عليه السلام ويزول عنه القلق بالكلية، وهذا يسميه البلاغيون شبه كمال الاتصال، إذ إن الجملة الثانية واقعة موقع الجواب عما يتشوق إليه السامع بعد سماع الجملة الأولى كما تقرر.
5: نعم دكتور عبد الكريم، بعد أن تعرفنا على مصوغ الوقف على جملة إنا رسل ربك، نريد أن نتعرف على ما يسوغ الوصل عند من رأى أفضلية الوصل.
4: نعم، وأما ما يسوغ الوصل فعلى اعتبار أن جملة لن يصلوا إليك لا محل لها تفسير لجواب النداء، فهي موضحة للجملة التي قبلها، لأنهم إذا كانوا رسل الله لم يصلوا إليه ولم يقدروا على ضرره، ومبينة لإجمال جملة إنا رسل ربك، فلذلك فصلت ولم تعطف لأنها بمنزلة عطف البيان، أو أن جملة جواب النداء أتت في المعنى لجملة لن يصلوا إليك، فهي كالتمهيد للبدل، فجاز أن تكون الجملة بدلا من جواب النداء، وبذا فالجملتان متصلتان معنا اتصالا قويا، فقولهم إنا رسل ربك هو السبب المباشر لقوله تعالى لن يصلوا إليك، فالفصل يظهر تتابع الطمأنينة في سياق واحد، أي لأننا رسل ربك فلن يتمكنوا منك، وعليه فالوصل أولى من جهة إبراز الترابط المعنوي، والوقف جائز من جهة إتمام الجملة الأولى، والمعنى قالت الملائكة للوط بعد أن رأوه شديد الكرب الذي لحقه بسببهم وتمنيه أن يجد قوة تدفعهم عن أضيافه، يا لوط إنا رسل ربك أرسلنا إليك لنخبرك بهلاكهم، فاطمئن فإنهم لن يصلوا إليك بسوء في نفسك أو فينا. روي أن الملائكة عليهم السلام لما رأوا ما لقيه لوط عليه السلام من الهم والكرب بسببهم قالوا له يا لوط إن ركنك لشديد، ثم ضربهم جبريل عليه السلام بجناحه فطمس أعينهم فارتدوا على أدبارهم يقولون النجاة، وإليه الإشارة بقوله تعالى في سورة القمر ولقد راوضوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر.
5: نأتي إلى التعرف على موضع الوقف الثاني في هذه الآية.
4: أما الوقف الثاني في هذه الآية فعلى قوله تعالى لن يصلوا إليك، واختلف في درجته بين أن يكون حسنا أو كافيا أو مفهوما، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز، لأن الفاء في قوله تعالى فأسر بأهلك يحتمل أن تكون استئنافية والجملة بعدها مستأنفة، ولذلك قال الإمام البقاعي عند قوله تعالى لن يصلوا إليك من غير احتياج إلى الربط بالفاء، أي ونحن مهلكوهم وقالب مدنهم بهم، فأسري أي أسري بالليل ماضيا. وهذا الوجه يجوز الوقف على قوله تعالى لن يصلوا إليك والابتداء بقوله سبحانه فأسري بأهلك، ومن مصوغات الوقف أيضا الابتداء بفعل الأمر فأسر، إذ إنه ضابط من ضوابط الوقف قبله.
3: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، شكرا لحضراتكم وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية، نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود،
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
6: رب هبنا رضاك، رب هبنا رضاك، وانظر إلينا

ربي هبنا رضاك وانظر إلينا واهدنا يا كريم هدي حناني وتعطف

واسكب العلم واليقين علينا واسكب العلم واليقين علينا واسكب العلم.

اللهم آمين يا رب العالمين. استمعنا إلى هذا الابتهال من المبتهل الشيخ سيد النقشبندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:26 موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ طه الفشني لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة فجر غدا إن شاء الله في 4:25، وتشرق شمس القاهرة بإذن الله بعد 6:06. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.

صلاته وتسبيحه.

0: استمعنا إلى تلاوة من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأول مع سورة النور.
3: وسورة النور إخوة الإيمان والإسلام سورة مدنية، آياتها 64 وترتيبها في المصحف الشريف السورة 24.
2: وهذه السورة الكريمة تتناول الأحكام التشريعية وتعنى بأمور التشريع والتوجيه والأخلاق.
3: وتهتم سورة النور بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي أن يربى عليها المسلمون أفرادا وجماعات.
2: وقد اشتملت هذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق بالأسرة التي هي النواة الأولى لبناء المجتمع الأكبر.
3: وضحت السورة الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون في حياتهم الخاصة والعامة، كالاستئذان عند دخول البيت وغض الأبصار وحفظ الفروج وحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات.
2: وكذلك تناولت السورة الكريمة ما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة والبيت المسلم من العفاف والستر والنزاهة والطهر والاستقامة على شريعة الله.
3: وقد ذكرت في هذه السورة بعض الحدود الشرعية التي فرضها الله، كحد الزنا وحد القذف وحد اللعان، وكل هذه الحدود إنما شرعت تطهيرا للمجتمع من الفساد والفوضى واختلاط الأنساب والانحلال الخلقي.
2: وهذه السورة الكريمة عالجت ناحية من أخطر النواحي الاجتماعية، هي مسألة الأسرة وما يحفها من مخاطر وما يعترض طريقها من عقبات ومشاكل.
3: وقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة يقول لهم: علموا نساءكم سورة النور.
2: ولكن أخي المسلم، هل تعلم لماذا سميت هذه السورة بسورة النور؟
3: نعم، سميت سورة النور بهذا الاسم لما فيها من إشعاعات النور الرباني بتشريع الأحكام والآداب والفضائل الإنسانية التي هي قبس من نور الله تعالى على عباده وفيض من فيوضات رحمته وجوده. اللهم نور قلوبنا بنور كتابك المبين يا أرحم الراحمين.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا بدءا من أول سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا من أول سورة النور وحتى الآية الخامسة.
1: إليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: فرضناها،
1: أوجبنا أحكامها عليكم،
0: كل واحد
1: إذا كان حرا غير محصن،
0: يرمون المحصنات،
1: يقذفون العفيفات بالزنا.
0: إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء، فحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، معنى قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أي تتنحى وتتجنب جنوبهم الفرش ومواضع النوم. وهذا التعبير كناية عن ترك النوم وعدم الاستسلام له، وهذا مثل قول عبد الله بن رواحة وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: نبي تجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وفي المراد من تجافي الجنوب عن المضاجع أقوال، والمشهور أن المراد بها القيام لصلاة النفل ليلا، قاله جمهور المفسرين، وهو قول مجاهد والأوزاعي ومالك بن أنس والحسن بن أبي الحسن وأبي العلاهية وغيرهم، لأن أفضل النفل ما كان في الأسحار. وفي الحث على قيام الليل أحاديث كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم ترى قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ قوله: يعملون. خرجه أبو داود في مسنده. وقال أنس: إن المراد بالآية انتظار صلاة العشاء الآخرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل. وقال أنس: نزلت فينا معاشر الأنصار، كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية: كانت الجاهلية ينامون من وقت الغروب ومن أي وقت شاء الإنسان، فجاء انتظار وقت صلاة العشاء غريبا وشاقا. قال الضحاك: تجافي الجنوب هو أن يصلي العشاء والصبح في جماعة. وقاله أبو الدرداء: معنى قوله تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي يسألونه تعالى خائفين من غضبه وعذابه وعدم قبول عبادتهم، وطامعين في ثوابه وحسن جزائه. ومما رزقناهم ينفقون، أي ومن المال الذي أعطيناهم إياه ينفقون به في وجوه الخير. وقيل معناه الزكاة المفروضة. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت العاشرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: إن حياتي منذ أن وجدت على الحياة كلها ابتلاءات واختبارات، فهل هذا دليل على غضب الله علي؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وبعد، فإن هناك فهما مغلوطا عند معظم الناس، هو أنهم يعتقدون أن البلاء أو الابتلاء لا يكون إلا بالنقمة كالمرض والفقر وعدم الإنجاب أو إنجاب الإناث فقط، ولا يكون الابتلاء بالنعمة. وهذا الفهم لو حوكم بالنصوص الشرعية لثبت خطأه، فإن الابتلاء كما يكون بالنقمة يكون بالنعمة، كما يكون بالفقر يكون بالغنى، وكما يكون بالمرض يكون كذلك بالصحة. ودل على أن الابتلاء يكون بالنعمة كما يكون بالنقمة قول الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فتأمل النص القرآني الكريم حيث استعمل الابتلاء في الأمرين كليهما، في النعمة والنقمة. وبخصوص واقعة السؤال نقول: نطمئن السائل قائلا بأن الابتلاء خاصة بالنقمة ليس قرينة قاطعة على غضب الله عليك، وعدمه ليس دليلا على رحمة ومحبة الله لمن لا يبتليه. هذا أولا. وثانيا، أن الابتلاء له حكمتان أو غرضان. الحكمة الأولى: إما أن يكون الإنسان المبتلى صاحب ذنوب ومعاصي، ويريد الله أن يطهره من هذه الذنوب ويكفرها عنه، فيأتي الابتلاء الذي إذا قوبل بصبر ورضا واحتساب وعدم جزع أو تسخط أو شكوى، فيكون سببا لتطهيره مما وقع فيه من ذنوب. قال المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الحكمة الثانية: إذا كان العبد ممنهجا حياته على صراط الله المستقيم وليس منه آثام أو خطايا، فيأتي الابتلاء لرفع درجته عند ربه ولنيل درجة عالية في الجنة لا ينالها بطاعاته ولا عباداته، بل ينالها بالصبر على البلاء. واعلم أخي السائل أنه إذا اشتد البلاء فما تخرج من بلاء إلا وأدخلت في غيره وصبرت على ذلك، فهذا دليل على قوة إيمانك. قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة أي ضعف ابتلي على قدر دينه. جاء في شرح مسند أبي حنيفة: البلاء إما سبب لإعلاء الدرجات كما في الأنبياء، وإما لإمحاء السيئات كما في الأولياء. وقال ابن تيمية في مجموع فتاواه: والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله.
5: أما رسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: كنت أشتري بعض السلع فلاحظت أن التاجر يزيد في سعرها عن السعر المعتاد، فلما عاتبته في ذلك قال لي إن الإسلام لم يحدد للربح حدا معينا، والتجارة شطارة. والسؤال: هل فعلا الشريعة الإسلامية لم تضع حدا معينا للربح أم لا؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فإن شريعة الإسلام تقوم على العدل في جميع مناحي الحياة، وما يزعمه هذا التاجر من أن الإسلام لم يحدد للربح حدا معينا، نقول هذه عبارة ناقصة ومضللة إذا أطلقت على عواهنها دون تحرير ولا بيان، إذ قد تتخذ ذريعة لتبرير الجشع وأكل أموال الناس بالباطل. والصواب أن يقال إن الإسلام وإن لم يعين نسبة رقمية جامدة للربح، فإنه لم يترك باب المعاملات سدى، ولم يطلق للتاجر العنان دون قيد أو ضابط، بل أحاط الربح بسياج من القيم الشرعية والأخلاقية، فجعل العدل أصلا والرضا شرطا والصدق أمانة وعدم الإضرار بالناس قاعدة محكمة. فالربح في ميزان الشريعة ليس حقا مطلقا يستباح به الغلاء الفاحش، ولا وسيلة لاستغلال حاجات الناس، ولا سيما في الأقوات والضروريات، وإنما هو كسب مشروع ما دام في حدود المعروف وجاريا على العرف السائد وخاليا من الغش والاحتكار والتغرير، وغير مفض إلى ظلم أو إضرار. وعليه فإن تعمد بيع السلع الغذائية بأعلى من سعرها المعتاد دون مسوغ معتبر، مستندا إلى دعوى أن الإسلام لم يحدد ربحا، قول مجتزأ عن مقاصده وبعيد عن روحه، لأن الشريعة لا تقر ربحا يبنى على استغلال الحاجة، ولا تجارة تقام على أذى العباد، والله لا يحب الظالمين. وإذا كانت الشريعة الغراء قد شددت النكير على أدنى صور الظلم في المعاملة، فنهت عن التطفيف في الكيل والميزان بمقدار حبة، قال تعالى: ويل للمطففين، كما حرمت كل وجه من وجوه الجشع وأكل أموال الناس بالباطل، فقال سبحانه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وجاء التحذير النبوي صريحا حاسما بقوله صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار، فإن في ذلك كله دلالة قاطعة لا تترك مجالا للريب ولا متسعا للجدل على أن الجشع في التجارة محرم شرعا، وأن الربح المشروع لا يكون إلا منضبطا بقيم العدل والرحمة، منزها عن الاستغلال والتغرير، قائما على الأمانة والإنصاف، إذ لا تستقيم تجارة يباركها الله ويطيب قسبها إذا قامت على ظلم الخلق أو أزيتهم أو التعدي على حقوقهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
5: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زالت رحلتنا مستمرة مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، وموعدنا اليوم مع الطالب عبد الرحمن علي حجازي الذي يرتل علينا سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يرثون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.

به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.

يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم

ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله

الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم

طارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن

تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب

تسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم

تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما

في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم.

آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم.

أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم

0: والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذا الترتيل المبارك بصوت الطالب عبد الرحمن علي حجازي الذي رتل علينا سورة النور، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة من سورة الشعراء، يتلوها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة الشعراء تلاها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، نحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة تمتد مع حضراتكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل. نسعد بكم على الهواء خلال هذه الفترة. من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وأسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إشارة ضبط الوقت أعلنت 11.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

إن من أكرمه الله بحياه والديه أو أحدهما فقد فتح الله تعالى له بابا إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وقد جئت أستشيرك. فقال له: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعمان. فقلت: كذلكم البر، كذلكم البر. وكان حارثة أبر الناس بأمه، إن بعض الآباء يشكون قسوة الأبناء وعقوقهم. والحق أن الجزاء من جنس العمل، فمن بر والديه بره أبناؤه، ومن عق والديه عقه أبناؤه. فإن أردت أن يبرك أبناؤك فكن بارا بوالديك. قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم.

إن فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير وعظيم، ولن نجد أفضل مما قاله صلى الله عليه وسلم عن نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. وعن فضلها العظيم روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.

0: من جميل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكتفي بزرع المحبة في القلوب، بل أمر بإظهارها، فقال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. إن كلمات المحبة الصادقة ليست ضعفاً، بل هي عبادة، وهي سبب في توثيق العلاقات وإزالة الشحناء وتقوية الأخوة بين المسلمين. وقد مدح الله المؤمنين بقوله: إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه: وألف بين قلوبهم. كم من أب يحتاج أن يسمع من ابنه كلمة تقدير، وكم من أم تنتظر كلمة امتنان، وكم من زوج أو صديق أو معلم يحتاج إلى كلمة صادقة تطيب بها نفسه. والإسلام دين يبني القلوب قبل أن يبني الجدران. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فلنحرص على نشر المودة بالكلمة الطيبة، فإنها صدقة، ولا نبخل على من نحب بكلمة صادقة تقرب القلوب إلى الله.
1: إلهي.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدي من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم ألبسهم ثوب العافية حتى يهنأوا بالمعيشة، واختم لهم بالمغفرة حتى لا تضرهم الذنوب. اللهم اكفهم كل هول حتى يدخلوا الجنة بسلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ طه الفشني.

0: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. كنا مع هذه التواشيح من المبتهل الشيخ طه الفشني وبطانته، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن لقرآن السهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Yeah.

Yeah.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة الحج تلاها القارئ شيخ محمود عبد الحكم. قرآن السهرة غدا إن شاء الله للقارئ شيخ محمود علي البنا بمناسبة ذكرى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ويقدس الأعلى.

0: كنا مع هذه المناجاة مع المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. إشارات ضبط الوقت أعلنت 12 منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مؤمن ولا فاجر إلا وقد كتب الله له تعالى رزقه من الحلال، فإن صبر حتى يأتيه آتاه الله تعالى، وإن جزع فتناول شيئا من الحرام نقصه الله من رزقه الحلال. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد خلق الله الخلائق وتعهد برزقهم، فقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وليس في هذه الآية الكريمة ما يدل على تخصيص الله تعالى الرزق للمؤمنين دون غيرهم، بل دلت الآية الكريمة على شمول الجميع المؤمن وغيره، بل وشملت الحيوان والطير وسائر الخلائق، ودلت بعض النصوص أيضا على أن رزق الله للخلق من باب اللطف بهم، أي الرفق والبر والرحمة، وأن هذا اللطف يشمل الجميع. قال سبحانه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فبين علماء التفسير أن المعنى يدور حول لطف الله بالبر والفاجر، حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم. وقد وضح سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر أمورا مهمة، ومنها أن الله تعالى رزق المؤمن والفاجر الرزق الحلال، ولكن المشكلة أن بعض الناس لا يصبرون، أو قد يسعون من أجل تحصيل المال الحرام أو التكسب بطرق غير مشروعة. وأشار سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى حدد لكل واحد رزقه من الحلال، فإن صبر حصل عليه وانتفع به، فإذا لم يصبر وتناول الحرام فإن الله تعالى يحرمه من الحلال هذا القدر الحرام.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، متحدثا عن الرزق الحلال والرزق الحرام. رغب سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في الرزق الحلال وحذر من الرزق الحرام،
2: وذلك لأمور نذكر منها ما يلي: أولا، الحلال من الرزق هو الذي جاء من طريق مشروع وكان طيبا وليس لأحد فيه حق. وثانيا، الحلال لا يكون من الخبائث التي تضر بالعبد، فهناك مثلا أطعمة حرمها الله تعالى مثل لحم الخنزير والميتة، وهناك أشربة حرمها الله تعالى مثل الخمور بأنواعها، وقد أثبت العلم خطورتها وضررها. ثالثا، الرزق الحلال يثاب عليه صاحبه الذي سعى من أجله وتحرى أن يكون من حلال طيب، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد التي تتعب من العمل والتكسب، وقال: إنها يد يحبها الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وعمل الأنبياء بأيديهم، وكان منهم الحداد ومنهم النجار ومنهم التاجر، ورعوا الغنم وبذلوا جهودا مضنية من أجل لقمة العيش من حلال طيب. ورابعا استعجال الرزق والاحتيال من أجل الحصول على مزيد من المال، وعدم المبالاة من كونه حلالا أو حراما لا يعني أن العبد سيأخذ أكثر من حقه الذي كتبه الله له. وقد جاء في حديث قدسي ابن آدم: لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. وكنت عندي مذمومة. خامسا: المال الحرام يذهب الحلال، كما يفهم من كلام سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في آخر الأثر، وقد قال الحكيم: جمع الحرام مع الحلال ليكثره، فأتى الحرام على الحلال فبعثره.
1: نعود أستاذنا الكريم إلى آثر اليوم ونتساءل عن المال الحرام وبغض الله سبحانه للمال الحرام، وكذلك بغض سيدنا الرسول للمال الحرام.
2: لقد حذر القرآن الكريم من أكل المال الحرام، قال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه عدة من صحابته الكرام، قال: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالمال الحرام إذا دخل جوف عبد عذبه الله يوم القيامة. وأيضا أكل المال الحرام يحجب الدعاء فلا يقبل منه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وروى الإمام الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به.
1: صدق سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مؤمن ولا فاجر إلا وقد كتب الله تعالى له رزقه من الحلال، فإن صبر حتى يأتيه آتاه الله تعالى، وإن جزع فتناول شيئا من الحرام نقصه الله من رزقه الحلال. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين. برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. أحيانا يا دكتور بيعلن أو بتعلن أي من المحاكم يعني عن إفلاس شخص من جهة معينة أو جهة معينة بيعلن أيضا عن إفلاسها، وهذا الشخص أو هذه الجهة لا تستطيع سداد ما عليها من ديون، فما حكم هذا الموضوع؟ هل على هذا الإنسان يعني عقاب من الله سبحانه وتعالى لأنه لم يستطع سداد ما عليه من ديون؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أن المسلم لا يحرص على الاقتراض بأي وضع، لأن الاقتراض وعدم السداد له خطورة
4: طبعا.
5: حتى الشهيد الذي يغفر له كل ذنب يكون أمره معلق حتى يقضى عنه الدين، فالدين من الذنوب التي لا تغتفر، أما الذنوب الأخرى تغفرها وتمحوها الشهادة في سبيل الله، مما يدل على خطورة القرض أو الدين بالنسبة للمسلم. وعلى أي حال فإنه لا يلجأ إلى الاقتراض إلا إذا كان في ضرورة حقا، وكان في حاجة، وكانت نيته السداد. وعلى أي حال أيضا فمن اقترض مالا من غيره فإنه يجب عليه رد القرض دون زيادة، مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من المماطلة إن وجدت. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ويقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أي يجب على اليد أن ترد ما أخذته من مال الغير إلا أن يأذن صاحب المال فيه ويعفو عن المدين، بل إنه لو كان هناك ضامن فإنه لا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن. يعني لو كان هناك أحد الناس قد ضمن مدينا، كما يحدث أحيانا أن موظف يضمن موظف في جهة أخرى، فإنه رغم وجود الضامن فإن ذمة المدين لا تبرأ إلا بأداء الدين، ولا يكتفى بوجود الضامن حتى نقول بأنه قد برئت ذمته وسيقوم بالسداد عنه. وذلك لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. فهذه الأدلة تدل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه، لا بمجرد الضمان أو التحمل بالدين بلفظ الضمان فقط.
4: هل يعني الإفلاس هذا يسقط الإثم والذنب عن هذا الشخص في الآخرة يوم القيامة؟
5: حكم المحكمة بالإفلاس لا يسقط الديون ما لم يسقطها أصحابها طواعية وتبقى.
4: هو هيسقطها أصحابها بالسداد،
5: ربما بالعفو، فإذا فعلوا ذلك فإن هذا يسقط الذنوب، أما إذا لم يقوموا بذلك فإن هذه الديون تبقى في الذمة إلى حين اليسار فالسداد، وأنه لا تأثير لحكم المحكمة في إبطال هذا الحق، فهو لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. والمفلس والمعسر ينظر ويستحب الإسقاط عنه، ممكن يعطيه مهلة إذا كانت هناك ظروف خاصة أو ظروف عامة، وممكن يسامحه ويسقط عنه هذا الدين إن كانت ظروفه يستحيل أن يعني تتحسن سواء في الحال أو في المستقبل.
4: أو كما قلنا يا دكتور إنه هو يعتبرها من زكاته.
5: هو تعتبر من الزكاة، نعم،
4: أي نعم.
5: لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا لم يسقط صاحب الدين دينه عن المفلس، يبقى حقه في ذمته إلى أن يسدد دينه من قبل المفلس نفسه، أو يتبرع آخر بسداده عنه. ولا يفوتني هنا أن أذكر من عليه دين أن يستحضر نيته بينه وبين ربه بالعزم على السداد، حتى يساعده الله ويوفقه لذلك، وييسر له أمره، ويفرج كربه، ويزيل همه وغمه، ويلقى الله نظيفا من حقوق العباد. يسر الله لنا ولكم، وفرج عنا وعن كل مدين.
4: آمين. شكرا للأستاذ الدكتور عطاء صنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى في رحاب تلاوة قرآنية كريمة من سورتي الحجرات وقاف، يتلوها القارئ شيخ الشحات محمد أنور.

0: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف. تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة وإماما وشفيعا وشاهدا يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:03. مستمعينا، وفي ليلة ذكرى القارئ الشيخ محمود علي البنا، يبدأ الآن رحلة جديدة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. يرتل علينا فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،

أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا فاتحة الكتاب وحتى الآية 74 من سورة البقرة. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في حوالي 5. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم وبدءا من الآية 48 من سورة الصافات وحتى الآية 51 من سورة صاد يرتل علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر

حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة.

إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، ومن الختمة المرتلة، وبدءا من الآية 48 من سورة الصافات، وحتى الآية 51 من سورة صاد، رتل علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 2:04. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل فوزي عبد المقصود. هذه فترة الختام ليوم الأحد 5 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني يتلو علينا من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه صلاة ترضيك، وصل عليه صلاة ترضيه، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا وتقضي بها حوائجنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 2:30 و6 دقائق. القارئ الشيخ السيد يوسف هنداوي يتلو علينا من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: تلا علينا القارئ الشيخ السيد يوسف هنداوي ما تيسر من سورة الأنفال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. إن حياة الإنسان في هذه الدنيا مزيج من الخير والشر، من السعادة والشقاء، من الراحة والعناء، وليست هي على حال سواء دائمة. والإنسان حين تمر به الشدائد وحين تعتريه لحظات من مشاعر الشقاء يشعر بغريزة فطرية بحاجته إلى من يقف بجواره، يشد من أزره ويخفف من لوعته ويعينه على كشف كربه، ويلتفت يمينا ويسارا مستغيثا بمن يهب لنجدته. والمؤمن الحق الذي ملأ اليقين قلبه هو من يتجه إلى ربه في كل حال من الشدة والرخاء. والإسلام علمنا أن نتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرفنا في الشدة، فكيف نتعرف إليه في الرخاء؟ إنه لا سبيل إلى ذلك إلا أن نكون من عباده المتقين الذين يبتعدون عما حرم الله ويعملون العمل الصالح، والذين يخشون ربهم بالغيب فلا يفرطون في طاعة ولا يقتربون من معصية، والذين يعبدونه العبادة الخالصة لوجهه دون زيف أو رياء. فإذا كان هذا شأن المسلم في علاقته بربه فإن الله عز وجل سوف يكون معه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ومن كان الله معه فإنه سبحانه يخرجه من الضيق إلى الفرج. وصدق الله العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
0: تحت عنوان ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور الراحل طه أبو كريشة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الإسراء، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد فتح الله بيب.